وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين وحمد الذاكرين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا الصباح الطيب المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، راجين لكم سماعا طيبا ومباركا. وندعو في هذا الصباح المبارك: اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من المراقبة الرئيسة والهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلمه وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية

رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على

0: وفي رواية زيادة كل يوم. فقالوا يا نبي الله، فإن لم يجد فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد، قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد، قال فليعمل بالمعروف، وفي رواية فليأمر بالخير أو بالمعروف، وليمسك عن الشر، وفي رواية قالوا فإن لم يفعل، قال فليمسك عن الشر فإنها له صدقة، وفي رواية فإنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. وفي رواية أخرى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر على

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 45 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم المقيت، فالمقيت اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الحديث الشريف الذي عدد الأسماء الحسنى. القوت ما يمسك الرمق من الرزق، ما يقيت الإنسان، ما يقيم أوده، ما يجعله يقف على قدميه، ما يعينه على مزاولة نشاطه، هذا هو القوت. فالقوت هو ما يمسك الرمق من الرزق، فالخبز من القوت، والحليب من القوت، لكن بعض ألوان الفاكهة ليس من القوت. هناك طعام أساسي، هناك طعام ثانوي، فالطعام الأساسي هو القوت، والله سبحانه وتعالى من أسمائه المقيت. بعضهم قال القوت هو ما يقوم بدن الإنسان من الطعام، يجعله قائما. قال ابن عباس المقيت هو المقتدر. كيف؟ أن هذا الإنسان يحتاج إلى طعام، الذي خلقه خلق له الطعام، خلق له الطعام، وخلق توافقاً بين الطعام وبين جسمه، وخلق أجهزة في جسمه تأخذ هذا الطعام وتمتصه وتستفيد منه، في عملية خلق وعملية توافق وعملية استقبال، خلق وتوافق واستقبال. لذلك المقيت هو المقتدر علماً وقوةً. يعني هذا الحليب آليته معقدة جداً، خلية الغدة الثدية يمر فوقها أوعية شعرية فيها دم، وكأنها كائن عاقل تختار من بين فرث ودم، من بين كريات الدم الحمراء، ومن بين البولة السائلة التي في الدم، العناصر الأساسية من بروتينات ومواد دسمة ومواد شحمية ومواد مقوية ومعادن ليكون الحليب منها. فالذي صمم هذه الكائنات على إنتاج هذا الحليب، ثم توافق هذا الحليب مع جسم الإنسان، ثم وجود أجهزة في جسم الإنسان تستقبل هذا الحليب وتهضمه وتمتصه وتجعله طاقة. إذن المقيت المقتدر خلق ووفق وأفاد، خلق الطعام ووفق بينه وبين خصائص الجسم، وهيأ له أجهزة تمتصه وتستفيد منه. إذن ابن عباس يقول المقيت هو المقتدر، أبو عبيدة يقول المقيت هو الحفيظ. ما الذي يحفظ لك هذا الجسم؟ الطعام والشراب. لو ما في طعام مجاعة تنتهي بالموت. إذن من أسماء الله عز وجل المقيت. المقيت هو الذي يخلق القوت، هو الذي يحفظ بالقوت الإنسان، هو الذي يقتدر بعلمه وقدرته على خلق القوت المناسب وموافقته مع الجسم وتهيئة أجهزة تمتصه. صار المقيت الحفيظ، والمقيت المقتدر علماً وقدرة، والمقيت هو الذي يخلق القوت. وقيل المقيت هو الذي يعطي أقوات الخلائق. يعني أحياناً الإنسان لو تصور كم دابة تذبح يومياً لتوفير طعام البشرية، يعني إذا الإنسان في اليوم أخذ 50 غرام في 5 مليارات إنسان، كم دابة؟ طيب المحاصيل كم طن؟ طيب بلاد كالبلاد الشاسعة كم تنتج؟ بلاد فيها 350 مليون، بلاد فيها 450 مليون، الهند، بلاد مثل الصين فيها 1,200,000,000,000. طيب هذه كم تحتاج إلى القمح وإلى اللحم وإلى الخضار وإلى الفواكه؟ من صمم ومن خلق ومن وفق ومن هيأ؟ هذا معنى المقيت. قيل المقيت الذي يعطي أقوات الخلائق، وقيل المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. لو واحد قدم لك مركبة ومنعك من شراء البنزين، ما قيمة إطلاقاً، واقف على الباب. من لوازم تقديم هذه المركبة إعطاء قسائم للوقود من أجل أن تسير بها. فالتعريف لطيف، هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. ما دام قد خلق فقد رزق. والشيء الدقيق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ما قال ثم يرزقكم، بالفعل الماضي تطمينا لكم. لو أرسلت إنسان إلى بلد أجنبي وحولت له ما يحتاجه لخمس سنوات دفعة واحدة سلفا حتى يطمئن، فجاء الفعل ماضيا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. فالمقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. شيء دقيق جدا، هذه الغنمة التي خلقت خصيصا لنا، كل شيء فيها ننتفع منه، كل شيء فيها، بدءا من صوفها إلى جلدها إلى لحمها إلى شحمها إلى دهنها إلى عظمها إلى أحشائها إلى قرنيها إلى رأسها، كل شيء في هذه الدابة ينتفع الإنسان منه، مصممة للإنسان خصيصا، ومصممة كي تتوالد بسرعة كبيرة، وفيها أجهزة كأجهزة الإنسان تماما من أجل أن تعلمه ماذا في أحشائه. فقيل المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. الله عز وجل رب العالمين، وأوصل إليهم الضروريات والكماليات، ورزق قوت الأشباح وقوت الأرواح. الآن دخلنا بمعنى أوسع، المقيت

ساق قوت الأشباح وقوت الأرواح. الأشباح جمع شبح وهو الجسم لأنه فاني، والأرواح المقصود بها النفس. فكما أن هناك أقوات للأجساد هناك أقوات للنفوس. النفس قوتها بالاتصال بالله عز وجل، قوتها بالسكينة التي ينزلها الله على قلوب المؤمنين، قوت النفس بشعورها أن الله راض عنها، قوت النفس بمعرفتها بربها، قوت النفس بالعمل الصالح الذي تتألق به، هذا قوت النفس. إذن الآن كلمة قوت وكلمة مقيت فيها قفزة من قوت الأشباح إلى قوت الأرواح، من قوت الأجساد إلى قوت النفوس، من الطعام والشراب إلى العلم، من الفواكه إلى السكينة، من الماء إلى التجلي الإلهي الذي يهبط على القلب فيملأه سعادة. قالوا المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات وأوصل إليهم الضروريات والكماليات ورزق قوت الأشباح وقوت الأرواح. وقيل المقيت هو المتكفل. أيام الإنسان يطعم ولكنه ليس مكلفاً، يطعم ولكنه ليس مسؤولاً، يطعم ولكنه ليس ملزماً، لكن الله سبحانه وتعالى قال ما من دابة إلا على الله رزقها. على تفيد الإلزام، الإلزام الطوع الذاتي، الله عز وجل ألزم نفسه برزق العباد. ما من دابة إلا على الله رزقها. إذن هو المتكفل بإيصال أقوات الخلق إليهم. وذكر الرازي المقيت من شهد النجوى فأجاب وعلم البلوى فكشف واستجاب. إذن المقيت هو الذي يخلق القوت، والمقيت هو الذي يحفظ الإنسان من الجوع والهلاك جوعاً، والمقيت هو الذي صمم قوتاً يناسب الجسد وخلق في الجسد أجهزة تستقبل القوت وجعل التوافق العجيب بين بنية الإنسان وبين مكونات الغذاء. أيام يقول لك هذا الحليب متوافق مع السن الفلاني، مدروسة البروتينات مع الشحوم مع المعادن مع الفيتامينات. صار في اقتدار أساسه العلم والقدرة، صار في حفظ، صار في إطعام. ثم هناك قوت القلوب، قوت القلوب معرفة علام الغيوب، قوت القلوب الاتصال بالله عز وجل، قوت القلوب الأمن الذي يملأ الله به قلب عبده المؤمن. المؤمن ممتلئ قلبه أمناً، ممتلئة نفسه سكينة، رضاً، اطمئناناً، هذا هو قوت القلوب. كلكم يعلم الإنسان أحياناً يأكل ما يشاء ويذهب إلى حيث يشاء ويستمتع بطيبات الحياة الدنيا، ومع كل هذا الاستمتاع يشعر بجوع روحي، يريد أن يتصل بالله، يريد أن يرضى الله عنه. إشباع الجسد لا يغني الروح شيئاً، روحك ونفسك في أمس الحاجة إلى قوت خاص بها. لو فرضنا واحد صلى صلاة متقنة وانهمرت دموعه في الصلاة، أو قرأ القرآن فشعر بسعادة كبرى، يشعر بالري، يشعر بالاكتفاء، الله عز وجل قبله وأقبل عليه.

وتجلى على قلبه وأنزل عليه السكينة وكأنه حفظه وكأنه غفر له. هذا هو قوت القلوب. يعني لنجيب مثل أوضح، لو فرضنا أب البيت كل ألوان الطعام موجودة، الطعام والشراب واللباس، لكن هذا الأب لا ينظر إلى ابنه إطلاقاً ولا كلمة، هل يكتفي الابن بالطعام الذي يأكله في بيت أبيه وبالشراب اللذيذ وباللباس الجيد؟ لا، الابن بحاجة إلى ابتسامة من الأب، بحاجة إلى كلمة عطف، بحاجة إلى أن يضع الأب يده على كتف ابنه، بحاجة إلى أن يضمه، الضم ليس طعاماً، بحاجة إلى أن يقبله أبوه، والتقبيل ليس طعاماً، ووضع يده على كتفه ليس طعاماً، وضع يده على رأسه ليس طعاماً، أن يبتسم في وجهه ليس طعاماً. أليس الطفل الصغير بحاجة ماسة إلى قوت من نوع آخر يسميه المربون أن يستقي الحنان من أمه وأبيه، أن تضمه أمه إلى صدرها، أن يضعه أبوه في حجره، أن يبتسم في وجهه، أن يداعبه، أن يضاحكه، أن يلاعبه. هي حاجة أساسية بالإنسان، وكلما ارتقى الإنسان تصبح حاجته إلى هذا القوت المعنوي أشد من حاجته إلى القوت المادي. الإنسان حينما يقوى إيمانه لا يرى سعادة أكبر من أن يشعر أن الله يحبه وأنه في عين الله وفي رعايته وفي توفيقه. نحن بحاجة إلى قوت للقلوب، حينما يفتقر القلب إلى القوت يتصحر، ما في حياة. الأيام الإنسان بكاؤه بكاء الخشية يملأه سعادة. إن أرقى أحوال الإنسان حينما يبكي بكاء الرحمة. يعني أنت أدخل إلى عالم الإيمان، إلى عالم القرب من الله. كنت أدعو في بعض الأدعية: اللهم أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. القرب جنة، العفة، الاستقامة، الصدق، الأمانة، الضبط، أداء العبادات، تلاوة كتاب الله، قرب، هذه جنة. أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. يعني إنسان أكل أطيب طعام حتى امتلأ بطنه، ونال من المباحات ما يشاء، وبعدئذ يشعر بالفراغ، يشعر بالملل، يشعر بالسأم، لأن هذه الدنيا صغيرة لا تملأ قلب الإنسان، لا تملأ نفسه لا متناهية، لا يملأها إلا القرب من الله عز وجل. لذلك أخذ القوت معنى آخر، صار في عنا قوت للأجسام وقوت للقلوب. قوت الأجسام الطعام والشراب، وقوت القلوب معرفة الله والإقبال عليه والقرب منه. لذلك أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني لو فرضنا أب على مودة بالغة مع ابنه، لو قال له اخرج إلى خارج الغرفة، لا تريني وجهك أبدا، والله هذا الطفل المدلل الذي يتلقى من أبيه نظرات العطف والحنان، إن قال له أخرج ولا تريني وجهك بعد اليوم، هذا أكبر عقاب على الإطلاق للذي يملك حساسية أخلاقية. وفي بعض المعاجم المقيت هو الحفيظ. الحفيظ على وزن فعيل، صيغة مبالغة، يعني يحفظ، حافظ وحفيظ، شديد الحفظ والمقتدر علما وقدرة والقدير والمقدر. يعني الأغذية متوازنة بدقة بالغة. ذكرت لكم من قبل أن الطفل الصغير إذا ماتت أمه قبل أن ترضعه، أو طلقت، أو خافت على رشاقتها فلم ترضعه،
وأسقيناه حليب البقر المعقم. هناك مضاعفات خطيرة تحدث معه في المستقبل، لأنه

قريب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني حفيظة، يعني يحفظ أعمالكم كلها. من يشفع شفاعة حسنة، دللت إنسان على الله، دللته على أخ مؤمن، عرفته بأخ صادق، شفعت شفاعة حسنة، أي نتج عنها خير عميم. ومن يشفع شفاعة سيئة، دللته على معصية أو على مخالفة أو على أسلوب لا يرضي الله في التعامل، شفعت له شفاعة سيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، له لا من الملكية. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، سيدفع نصيبه من هذا الأذى الذي سببه بشفاعته. وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء ويسجل كل شيء ويحفظ كل شيء، يعني يحفظ لك شفاعتك الحسنة أو شفاعتك السيئة. يعني أيام الإنسان بينصح شخص أنه يرسل ابنه إلى بلد أجنبي، ابنه مراهق في مقتبل العمر وفي فساد كبير، فالذي يحصل في هذا البلد من فساد في صحيفة الذي نصح. لذلك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني أي نصيحة تؤدي إلى معصية هذه الشفاعة السيئة، وأية نصيحة تؤدي إلى منفعة هذه الشفاعة الحسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. نصحت واحد يحضر مجلس علم، كل الخير الذي سيتأتى من هذا المجلس في صحيفة الناصح، ونصحت واحد يأخذ أكبر أياس، الله يجزيك الخير على النصيحة، فكل سقوطه في الليالي الطويلة وراء هذه الأجهزة في صحيفة الناصح هذا ما بيكفي لصغير. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، حفيظ أي مقتدرا وحافظا وشاهدا وشهيدا. وردت مادة القوت في سورة فصلت، نحن في عنا كلمة وعنا مادة. المادة في اللغة مثلا عين لام ميم، مادة العلم، في علم يعلم، اعلم عالم، معلوم معلم، علامة تعليم. مادة علم في منها اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلي، اسم تفضيل، صيغة مشبهة باسم الفاعل، فيها فعل ماضي، فعل أمر، فعل مضارع، فيها فعل ماضي مجرد، فعل ماضي مزيد، تعلم، استعلم، مزيد بحرف، مزيد بحرفين، مزيد بثلاثة، في فعل مجرد. كل هذه الكلمات أعضاء أسرة من جد واحد، مادة علمة. فكلمة مقيت وردت مرة واحدة في القرآن الكريم، وكان الله على كل شيء مقيتا. أما مادة القوت وردت مرة واحدة في سورة فصلت، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أربعة أيام يعني في أربعة فصول، لولا ميل المحور لما كان هناك فصول. لو أن الأرض محورها عمودي على مستوي دورانها الفصول ثابتة، هنا صيف سرمدي، الشمس هنا، الأشعة هنا عمودية، صيف سرمدي، هنا خريف وربيع سرمديان إلى الأبد. أما ميل الأرض هكذا والشمس من هنا، هنا عمودية، هنا صيف، هنا مائلة شتاء، فلما عكست الآية هكذا صار هنا

عمودية وهنا مائلة. ميل المحور سبب تبدل الفصول، ميل المحور، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. قال بعض العلماء فرقوا بين اسم المقيت وبين اسم الرزاق، قالوا إن المقيت هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة، قوت القلوب المعرفة، وقوت الأبدان الأطعمة، خلقها ووفقها وأوصلها وانتفع الجسم منها. عملية معقدة، يعني أيام أنت أمام علبة لحم ما معك مفتاح لا تستفيد منها، أما الطعام الذي خلقه الله عز وجل يتوافق بشكل عجيب مع حاجات الجسم، وبشكل أشد عجباً مع طبيعة الأجهزة التي تستقبله. قال إن المقيت هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة، إلا أنه أخص من الرزاق، إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق يتناول القوت وغير القوت، لكن العلماء الآخرون قالوا هناك قوتان، قوت للجسد وقوت للروح. ومن معاني المقيت القوت ما يكتفي به في قوام البدن، أكل لقمتين شبع قدر يمشي، قدر بهذا الطعام أن يتحرك. ومعنى مقيت أي مستولي على الشيء القادر عليه، مقيت على هذا البيت يعني متملك لزمامه، أو مطلع عليه قادر على فهم كل خباياه، إما قدرة أو علم أو حفظ أو إطعام. إذن إطعام وحفظ ومراقبة واقتدار. وقال بعض العلماء المقيت بمعنى الرزاق، إلا أنه أخص منه. يعني مثلاً أنواع البهارات هذه ليست قوتاً ولكن تحسن الطعم. أحياناً في قلوبات كما يقولون، هذه ليست قوتاً ولكنها تحسن طعم الطعام. أنواع الفواكه، في فواكه لها مذاق طيب جداً وغالية جداً، هذه ليست قوتاً ولكنها مبالغة في الإكرام. يمكن أن نسمي خالق هذه الأطعمة التي لا يحتاجها الإنسان، يمكن أن تنطوي تحت اسم الودود، ويمكن أن تنطوي الأطعمة الأساسية تحت اسم المقيت. يعني أيام الإنسان يدعوك إلى طعام، من الممكن أن يقدم لك لوناً واحداً، لكن الأنواع المنوعة والمقبلات والحلويات والفواكه والشربات والأزهار على الطاولة، هذا كله يزيد عن حاجة الإنسان، فصار في مقيت وفي ودود. فهناك أطعمة تنطوي تحت اسم الودود، وهناك أطعمة تنطوي تحت اسم المقيت. الآن أدب العبد مع اسم المقيت، ما علاقتنا بهذا الاسم الجليل؟ قال الأدب الأول ألا يقبل إلا الحلال الطيب. الله عز وجل يطعمنا، أنت ينبغي ألا تأكل إلا الحلال الطيب. في عندنا قاعدة، هناك شيء حرام لذاته وهناك شيء حرام لغيره. أن يأكل الإنسان لحم الخنزير هذا حرام، لكن حرام لذات اللحم. أن يأكل لحم غنم دون أن يدفع الثمن هذا حرام لا لذاته ولكن لغيره. فالحرمة الأولى حرمة لذات الشيء، أما الحرمة الثانية حرمة لغير ذات الشيء لطريقة تناوله.

وإن كان الطعام الذي خلقه الله لنا خلقه لنا، ولكن ينبغي ألا نأكل إلا طعاماً حلالاً بكسب صحيح مشروع. فمن أدب العبد مع اسم المقيت ألا يقبل إلا الحلال الطيب ليرتفع عند الله ذكره ويعظم أجره. شيء غريب أنه حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام جامع مانع. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني المال الذي بحوزتك ينبغي أن يكون حلالاً. إذا كان حلالاً تشتري به طعاماً هو عند الله طيب، فإذا أكلت طعاماً طيباً لأن ثمنه حلال بمعنى أن كسبه مشروع، ما في كذب، ما في غش، ما في احتكار، ما في تدليس، ما في تغيير مواصفات، ما في حلف كاذب، ما في إيهام. إذا كان الأصل حلالاً مادة وطريقة، المال حلالاً والطعام الذي تشتريه به طيباً، عندئذ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. روي أن سفيان الثوري كان يتحرى الحلال من الرزق حتى كان أولاده يعانون من الفقر، فجاءه رجل موسر بسرة مال وقال له إن هذا مال حلال، ورجاه منه أن يقبله، فقبله سفيان. وبعد قليل رد المال إلى صاحبه، فقال أحد أبناء سفيان لأبيه يا أبتي أليس لك أولاد في حاجة إلى هذا المال؟ قال له سفيان أتريد أن تأكل وتتنعم وأبوك يسأل عنه يوم القيامة؟ أكاد أقول إن 9 أعشار الدين أن يكون الرزق حلالاً. فأي كسب للمال؟ المادة مشروعة والحديث فيه صدق وفيه وفاء بالوعد وفي دقة في السعر وفي نصيحة للشاري ولا في تدليس ولا غش ولا كذب ولا احتيال ولا مبالغة ولا تغيير مواصفات وكل شيء مشروع. الآن هذا المال الذي تكسبه هذا ينفعك نفعاً لا حدود له، هذا المال الحلال الذي تكسبه يبارك الله لك فيه بركة ما بعدها بركة. هناك أدب آخر ذكر بعض العلماء أن من أدب هذا الاسم أنه إن أتى إليك الغذاء أن تشهد المنعم من خلال النعمة، يعني كلياتنا نأكل، لكن إذا الإنسان جلس ليأكل رأى كأس شاي، من خلق الشاي بهذا الطعم الطيب؟ من خلق السكر؟ من جعل الماء صافياً؟ من خلق شيئاً نوقده نجعله يغلي؟ طيب هذا الخبز من خلق القمح؟ هذا الجبن، هذا اللبن، هذا الزيتون من صممه؟ شجرة مباركة. طيب أكلت أرزاً من صمم هذا المحصول؟ أكلت فاكهة. فإذا الإنسان كان مع الله دائماً يتأثر حينما يأكل، إذا جلس إلى المائدة لا يرى إلا أنها مائدة الله عز وجل، وهذا شعور راقي جداً. لذلك الإنسان يبدأ بالبسملة ويحمد الله على هذا الطعام الذي خلقه الله له. الإنسان 100,000 ليرة لا تساوي عنده رغيف خبز أحياناً. الإنسان أساس حياته مبني على الطعام والشراب، فلو حرم الطعام والشراب وكان معه المال الوفير هذا لا يفعل شيئاً. إنسان مقطوع في الصحراء وكاد يموت جوعاً، حانت منه التفاتة فرأى بركة ماء عن بعد، فأشرق في نفسه نور الأمل، وصل إليها فشرب حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل، حانت منه التفاتة فإذا بكيس مملوء، كاد يختل عقله من شدة فرحه، ظن أن فيه خبزاً، لكنه فتح الكيس

فلم يجد فيه إلا لآلئ، فصاح وأسفاه هذه لآلئ. هو يتمنى الخبز. الإنسان بالمدينة اللؤلؤ له قيمة، أما إذا كان في الصحراء وكاد يموت عطشاً كأس الماء لا يعدله شيء، حتى إن بعض وزراء أحد الخلفاء قال له: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع عنك؟ قال: بنصف ملكي. قال: فإذا منع إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. يعني في نعم مشتركة لا أحد يعرف قيمتها، إنه في ماء تشربه، وهذا الماء يخرج بيسر بلا انحباس، وفي طعام تأكله وهذا الطعام تتمثله ويخرج بلا انحباس. فتلقي الطعام والشراب وخروج الطعام والشراب بشكل ميسور، هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. إذن من أدب هذا الاسم أنه إذا أتي لك بغذاء تشهد المقيت الواسع، ومتى عشقت روحك المقيت فنيت في أنواره واجتهدت في أذكاره، فتأكل الطعام ويتجلى لك واسع الإكرام. النبي علمنا، اللهم صل عليه، أن نأكل ببطء، وأن نأكل وأن نذكر الله مع الأكل، وقال عليه الصلاة والسلام: أذيبوا طعامكم بذكر الله. لأن الإنسان إذا ذكر الله وهو يأكل ذكر نعمه العظيمة. الإنسان أيام يشتهي أن يأكل صحن يأكله أفقر الناس، ممنوع يأكله. الإنسان إذا كان صار معه التهاب بالمفاصل يمنعه من الحمص والفول وبعض أنواع اللحوم، عندئذ يرى صحن الحمص أسمن صحن بالحياة، حينما يمنع يشتهيه. فلما الإنسان يأكل من دون قيود هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. فالمؤمن إذا جلس ليأكل ينتقل من النعمة إلى المنعم، من القوت إلى المقيت، من هذا الإكرام إلى المكرم. من التخلق بهذا الاسم الجليل ألا تطلب حوائجك إلا من الله تعالى، لأن خزائن الأرزاق بيده. الإنسان ليسأل ربه حاجته كلها. في شخص نفسه تهون عليه يبذل ماء وجهه لغير الله عز وجل، لكن المؤمن لا يسأل إلا الله عز وجل. ورد في الحديث القدسي أن يا موسى اسألني في كل شيء حتى شرك نعلك وملح قدرك، اسألني كل شيء. إذا أول أدب من اسم المقيت أن تتحرى الحلال الطيب، والأدب الثاني أن تنتقل من القوت إلى المقيت ومن النعمة إلى المنعم، والأدب الثالث ألا تسأل حاجتك إلا من الله عز وجل. بعض العلماء يذكرون أنواعاً من القوت، منهم من جعل الله قوته في المطعومات، يعني هذا يعيش ليأكل حياته كلها طعام وشراب، ومنهم من جعل الله قوته في الطاعات همه طاعة الله عز وجل، منهم من جعل الله همه وقوته في المكاشفات والمشاهدات. يعني إنسان يأكل وإنسان يطيع وإنسان يقبل، فالإقبال قوت والطاعة قوت والطعام قوت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، بس طعام النوع آخر. يعني بربكم أحياناً، يعني أنا أعرف ذلك، جلسات مباركة طيبة فيها تجلي تخرج منها وأنت منتعش، تخرج منها وأنت في أعلى درجات السعادة، هذا قوت لك، صار تجلي باللغة العامية، هذا قوت. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلساً يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله.

0: في من عنده في مجالس إيمان راقية جدا، فيها صفاء، فيها إخلاص، فيها تواضع، فيها تعاطف. فهذا أيضا من القوت الذي ذكره بعض العلماء. قال بعض العلماء: القوت ذكر الحي الذي لا يموت. علماء آخرون قالوا: إن الله جعل أقوات عباده وخلقه مختلفة، منهم من جعل قوته الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها، وهم الآدميون وبعض الحيوانات، ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح وهم الملائكة، ومنهم من جعل قوته المعاني والمعارف وهي العقول التي في الأجساد، وبالعقل نظام يجمع المحاسن كلها. ورد في الأثر أن جبريل عليه السلام جاء إلى آدم عليه السلام قال له: إني آتيك بثلاثة أشياء فاختر منها واحدا. قال آدم: ما هي؟ قال: هي العقل والدين والحياء. قال: اخترت العقل. فقال جبريل: للدين والحياء انصرفا فقد اختار العقل. فقال: الدين والحياء معا، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. بقي أن نعلم أيها الإخوة أن العبد إذا اشتغل بطاعة الله عز وجل سخر له من يعينه على تأمين حوائجه كلها، وأما من شغل بشهواته أوكله الله إلى ذاته. يعني الإنسان المشغول بذكر الله عز وجل قوته مؤمن وحاجاته ميسرة، وهم في مساجدهم والله في حوائجهم. وأما الذي يشتغل بشهواته يكله الله إلى ذاته، والإنسان ضعيف، عندئذ يقع في حيرة وفي شغل عنا. يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً، في رواية كفافاً، اجعل رزق آل محمد قوتاً. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. يعني أكبر إثم أن تضيع أولادك، أن تضيع نفوسهم فلا تعرفهم بربهم، وأن تضيع أجسادهم فتهمل إطعامهم وكسوتهم ومعالجتهم. فالعناية بالأولاد من أجل العبادات. أخواننا الكرام، اسم المقيت كل يوم 3 وجبات، وبكل مجلس علم في مقيت. أنت في البيت وأنت على المائدة تأكل الطعام والشراب، ينبغي أن ترى أن هذه مائدة الله عز وجل. والأكمل أن تفكر في كل ألوان الطعام، كيف خلقت وكيف نمت وكيف قطفت وكيف طبخت وكيف عولجت. يجب أن تعبر النعمة إلى المنعم والقوت إلى المقيت. وإذا دخلت المسجد فهناك قوت من نوع آخر. العلم قوت القلوب، والاتصال بالله قوت، والعمل الصالح قوت. فالله عز وجل يقيت الأشباح بالطعام، ويقيت الأرواح بالعلم والمعرفة، ونحن عالة على المقيت جل جلاله. خلقنا وخلق لهذا الفم ما يملأه، وخلق أنفسنا وخلق لهذه الأنفس ما يسعدها. فنحن بين لذة الطعام وسعادة القرب من الله عز وجل. وهذا الاسم المقيت يدور مع الإنسان ما دام حياً. لذلك النبي كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. وكلما عرفت اسم المقيت تحترم هذه النعمة التي بين يديك. ويا عائشة، أكثري مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. يا عائشة، أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني أنتم عاجزون عن إحصائها، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. الإحصاء سهل، لو جاءتك 100 هدية في مناسبة ولادة، أن تجلس لربع ساعة وتمسك قلم وتكتب هذه من فلان، بربع ساعة تكتب الهدايا كلها. أما أن ترد كل هدية بثمن يقابلها، هي تحتاج إلى جهد كبير. فالله عز وجل أشار إلى أننا عاجزون عن إحصاء النعم، بل إننا عاجزون عن إحصاء نعمة واحدة، فلأن نكون عاجزين عن شكرها من باب أولى. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

موئل

فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

يرعاهم في الله أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بإنعامه وأفضاله وآلائه وأياديه، نقف عند قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: ونقف أيضا عند قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم.
0: آيتان كريمتان من كتاب الله الحميد المجيد تضعان العبد في مواجهة الحقيقة الأبدية الخالدة التي تقرر أن آلاء الله تعالى وأنعمه وأياديه على الناس لا يحيط بها عد ولا يشملها إحصاء، لأنها فوق العد والإحصاء.
1: ولقد قيل إن العبد كلما اتسعت مداركه وزادت معارفه كلما اكتشف المزيد من أنعم الله تعالى وآلائه، فالعبد من عامة الناس قد يقف عند نعمة الرزق والمأكل والمشرب. أما من أوتي العلم وكشف الله تعالى بفضله عن بصره وبصيرته فإنه يرى ألوانا من المنة والنعمة لا يستطيع أن يفيها حقها من الشكر والحمد والثناء على رب العالمين.
0: وعن ذكر الله تعالى بإنعامه وآلائه يروى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر، وإن العبد ليشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله عز وجل فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له. صدق رسول الله.
1: ونذكر الله تعالى بآلائه وإنعامه، ونبدأ من حيث يجب أن نبدأ، من قول القائل: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يقول واحد من السلف الصالح: إن من عرف ما في بنيته العجيبة من الأشياء المتضادة والهيئة البديعة من إتقان صنعها مع صغر حجمها علم أن لها خالقا قادرا عليما حكيما خبيرا، وتنبه إلى ما في نفسه

0: نفسه من آثار قدرة الخالق سبحانه وتعالى ولطيف حكمته، فيعرف إنعامه وأفضاله، ويدعوه ذلك إلى الشكر والثناء عليه والخضوع لأوامره واجتناب نواهيه.
1: ولقد لفتنا الله تعالى إلى كريم فضله وإنعامه في قرآنه المجيد، حيث قال عز من قائل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وحيث قال: ولقد كرمنا بني آدم، وحيث قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وحيث قال: ثم السبيل يسره، وحيث قال: وصوركم فأحسن صوركم. صدق الله العظيم.
0: ويرى بعض السلف الصالح أن أنعم الله تعالى المتمثلة في خلقه وتكوينه وتصويره تقود إلى العلم به سبحانه. وفي ذلك يقول ابن القيم:
2: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى الفكر في آياته.
1: ثم يقول ابن القيم:
3: فمن ذلك خلق الإنسان، وهذا كثير في القرآن، يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه وبسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. صدق الله العظيم.
0: ومع المحبين العارفين نلتقي.
1: إن يذكر الرحمن في دار امرئ حل الهناء بها ونعم الدار، والليل بين سواده وسكونه بالذكر تكشف ستره الأنوار. لا تسأموا من حبه، لا تسأموا من ذكره، فهنا العطاء يدار.
0: إن تنصروا الرحمن ينصركم، وما خابت رجال هم له أنصار. والقلب روض واليقين ثماره، فإذا اعتززت به تطيب ثمار. اصبر تفز واذكر تحز، واعرف تلذ واسلم بقلبك إنه غفار.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان،
1: من نافذة البيت المطلة على فضاءات النهار وتجلياته، تلوح جماعات الناس وقد هبوا من رقاد الليل وساروا على طرقات الوطن وشوارعه المفضية إلى أماكن العمل، فارتسمت على شفاههم البسمة وتوردت في وجناتهم دماء العزيمة، وخفق القلب كجناح الطير متخذا من فاتحة النهار متعة الرفيف الحافل بالفرح، ويتزامن معه دعاء خالص النية صافي الطوية: اللهم هذا يوم آخر من أيام العطاء، فيه يحضر الوطن بكل جمالياته وهباته، وتنسرب من الأحياء الشعبية حركة تموج بالناس من كل الأشكال والألوان، فبارك اللهم خطاهم وطهر نفوسهم من ظلال الضغينة والحقد، ودع أياديهم تتشابك كأقواس النصر في أعراس النهار المزدانة بالربح والأريحية، فكل ما في هذا الوطن رهن إرادتك وطوع مشيئتك، فألف بين القلوب واجمع شتات الأباعد ولم شمل الأقارب على واحة الانتماء الوطني النبيل، ليجيء الدعاء للوطن والقائد والإنسان مباركا طاهرا، فيه النعمة على قدر أهل العزم، وفيه القبول على قدر النية، فما تفيض به الجوارح يردده المدى الأرحب في زي نشيد أردني مجنح الكلمات. يا إلهنا، متعنا بهذا الرواء، وأدم على الأردن تقدمه وازدهاره واستثماره لكل فضيلة متاحة من أجل سعادة الدنيا والآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن
1: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد

الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر.

ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم.

فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض.

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل.

جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا

قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر

الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ

تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

يحسبون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا اليوم المبارك. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الاثنين 11 من أيار لعام 2026، 23 من شهر ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. راجيا لكم سماعا طيبا ومباركا. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا

0: شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الغمامة اللي ظللته إذا مشى كانت تقيل. إذا السحاء إذا الحبيب يقيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. يا رب يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى الله عليك يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار دليل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مختلف الليل والنهار وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار. وأذكر حضراتكم أيها الإخوة بموعد الأذان لهذا اليوم حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:33 وأذان العصر في الساعة 14:00 وأذان المغرب في الساعة 37 وأذان العشاء في الساعة 8:57. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، المراقبة الرئيسة الزميلة نداء الرمامنة، الزميلة منى المجالي معدة هذا البرنامج، والإشراف العام الزميل الدكتور معارك عياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لمينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد

0: محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
8: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 30 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 88، وهي قوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولاً، الله عز وجل حينما قال إن علينا للهدى، أي تولى بذاته العلية هداية خلقه. وكلمة على مع لفظ الجلالة تعني أن الله ألزم نفسه إلزاماً ذاتياً أن يهدي عباده. وحينما تعتقد أن الله لا يهدي عباده ولا ينزل على رسله الكتب ولا يرسل الأنبياء إنك لا تعرفه إطلاقاً، فمن لوازم كماله هداية خلقه. بشكل مبسط، أب جالس، ابنه الصغير يقترب من المدفأة، هل يبقى ساكتاً؟ يتحرك، ينبه، يحذر، فإن لم يستجب قام من مجلسه وأمسك ابنه وأبعده عن المدفأة. هذا الحد الأدنى من لوازم الأب الرحيم. فلمجرد أن تتوهم أن الله يبقي عباده من دون إرشاد أو توجيه أو تعريف أو هداية فأنت لا تعرف الله. وبعد قليل تأتي الآية الكريمة: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. حينما تقول ما أنزل الله على بشر من شيء أي إنك لا تعرف الله. إن علينا للهدى. آية ثانية: وعلى الله قصد السبيل. قال علماء التفسير: وعلى الله بيان سبيل القصد. الآن الله عز وجل لا يبين لك الهدف، يبين لك الطريق إلى الهدف. وعلى الله قصد السبيل أي على الله بيان سبيل القصد، الطريق الموصل إلى الهدى. إذاً هناك من تسأله: لما لا تصلي؟ لما لا تستقيم؟ يقول لك بسذاجة ما بعدها سذاجة: لم يهدني الله بعد. الجواب: الله عز وجل هداك وانتهى الأمر، بقي أن تستجيب. إذاعة تبث برامجها على أمواج الأسير ومعك جهاز استقبال، أنت مكلف أن تحرك مؤشر هذا الجهاز إلى المحطة، فإن لم تفعل فالذنب ذنبك وأنت المقصر وأنت المسؤول. البث مستمر، بقي أن تتلقى هذا البث. الهداية مستمرة، الله عز وجل هداك بهذا الكون، كل شيء في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، وهداك بهذا القرآن، وهداك بالنبي العدنان، وهداك بالدعاة المخلصين، وهداك بالمعالجة النفسية بين ضيق، بين كآبة، بين انشراح، بين تفاؤل، وهداك بأفعاله، إن أحسنت دعمك بمكافأة، وإن أسأت نبهك بعقوبة. فيهديك بخلقه، ويهديك بكلامه، ويهديك بنبيه، ويهديك بالعلماء الصادقين، ويهديك نفسياً، ويهديك بأفعاله. بتقول لحتى الله يهديني، يا الله هدايته مستمرة، بقي أن تستجيب. والآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذاً ذلك هدى الله، ذلك تعود على شيء سابق. سيدنا إبراهيم لما رأى كوكباً قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لما رأى القمر قال هذا ربي، فلما أفل رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فالطريق إلى معرفة الله التفكر في خلق الله، هذا دليل قوي جداً. الطريق لمعرفة الله التفكر في خلق الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وما الذي يمنع أن يعود فعل يشاء على الإنسان؟ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده.

0: هذه الهداية، أنت مخير.
1: لماذا تريد أن تجعل الهداية قضاءً وقدرًا وأن لا تجعلها اختيارًا؟ لأنك إن جعلتها قضاءً وقدرًا توهمت أنك لست مسؤولًا عن عدم الهداية، أما حينما تجعلها اختيارًا أنت المقصر. فذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وفي آيات كثيرة جداً. على كل، لو أن هناك ألف آية يشم منها رائحة الجبر، وفي آية واحدة محكمة تنطق بالاختيار، كل الآيات المتشابهات تحمل على هذه الآية المحكمة، هي قاعدة أصولية. حينما يقول الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال علماء التفسير: هذه الآية أصل في أن الإنسان مخير. أية آية يشم منها رائحة الجبر تحمل على هذه الآية: يهدي به من عباده من يشاء الهداية. تريد أن تهتدي، الهدى جاهز. تريد أن تعصي، المعصية جاهزة. أنت مخير، افعل ما تشاء، ولكل وجهة هو موليها. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ففي اللحظة التي تتوهم فيها أنك مسير في كل شيء، وقعت في خطأ قاتل، عندئذ لا معنى لا للجنة ولا للنار ولا للثواب ولا للعقاب ولا للأمانة ولا للتكليف ولا للمسؤولية، وكل ما في الدين يصبح تمثيلية سمجة. يعني أحياناً يعلن عن مسابقة ويتقدم المئات، وتؤلف لجان لفحص المتسابقين، فحص تحريري وفحص شفهي وروائز الزكاة وقدرات عامة وخاصة، والذي سوف يقبل معروف سلفاً قبل إجراء المسابقة. أليست هذه تمثيلية سمجة؟ أيعقل أن خالق الأكوان، مبدع الإنسان، يعني خلقه كافر وقدر عليه الكفر وقدر عليه المعصية، ثم يرسل له الأنبياء والمرسلين وينزل الكتب ويدعوه إلى الهدى والإيمان؟ كلام ما له معنى. ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. كمال الله عز وجل يفوق الخيال. وهل نجازي إلا الكفور؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. بالمناسبة، بكلام مختصر، أنت مسير ومخير. أنت مسير في كونك ذكراً أو أنثى. حدا سألك شو بتحب تكون؟ حدا سألك؟ أنت مسير في أبيك، اخترت شي أبوك؟ هل اخترت أباك؟ أبداً. اخترت أمك؟ لا. اخترت أنت مولود بدمشق بعام 49؟ لا. لو ولدت في شيكاغو مثلاً في الأسكا، لو ولدت قبل الإسلام في الجاهلية، كونك ولدت ذكر أو أنثى من فلان وفلانة في المكان الفلاني في الزمان الفلاني، الآن شكلك، قدراتك، إمكاناتك، هذه كلها أنت فيها مسير. ولكن إذا كشف الله لك الغطاء، لا بد من أن تذوب محبة لله، لأنه اختار لك أفضل شيء لإيمانك. وهذا معنى قول النبي الكريم: كل ميسر لما خلق له. يسر لك زمن معين، مكان معين، أب معين، أم معينة، جنس معين، هذه التي اختارها الله لك هي أقرب شيء لمصلحة آخرتك. لذلك ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. هذه واحدة. أما حينما كلفك أنت مخير. كلفك أن تكون صادقاً وأميناً وعفيفاً، وكلفك بالصلاة والصيام والحج والزكاة.

أنت في هذا النطاق مخير، بالتعبير الدقيق مخير فيما كلفت به. في تفسير ثاني، لو أنه إنسان اختار يؤذي المسلمين، ذكي جداً ومعه وسائل عالية جداً وغش المسلمين، النقطة الدقيقة جداً، الله عز وجل رب، والرب بيختلف عن السيد. لو أنت صاحب مؤسسة تجارية، عينت موظف بتكلف إنسان يراقبه، يراقب دوامه، يحصي عليه أخطاؤه، لكن ما في تعاطف معه، فالمهمة الأولى أن تسجل عليه أخطاءه، فإذا بلغت حداً غير مقبول فصلته. لو كان ابنك داوم أول يوم بالمؤسسة، بصير هدفك تسجل أخطاءه؟ لا، بتعالجه واحدة واحدة، كل ما أخطأ بتنبهه. فالله عز وجل سيرك لأفضل ما يناسبك، ثم خيرك. الآن لو اخترت اختياراً خاطئاً يسلب منك اختيارك ويسيرك ليؤدبك، فإذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. في تسيير ثاني، التسيير الأول هيئ لك أفضل ظرف وخصائص ومواصفات كي تكون من أهل الجنة، ثم خيرك. لو أسأت الاختيار يعالجك في الدنيا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. فأنت تقع في التسيير الثاني، يعني مهما كنت ذكياً، مهما كنت عاقلاً، مهما تراكمت خبراتك، حينما تقتضي حكمة الله تأديبك يأخذ منك لبك، ويأخذ منك خبرتك، ويأخذ منك علمك، وتتورط في عمل تدفع ثمنه باهظاً. هذا التسيير الثاني، أول تسيير لصالحك، ثاني تسيير كي يربيك. فأزكى الأزكياء يرتكب أكبر حماقة أحياناً، حينما يرتكب هذه الحماقة يساق له عذاب أليم، كي يلفت الله نظره إلى معصية كبيرة. إذن الله عز وجل رب العالمين. اتذكر مثل ابنك بالمؤسسة، ليس الموضوع تسجيل أخطائه، الموضوع محاسبته عن كل خطأ على حدة فوراً، فكلما على مقامك عند الله جاء التأديب سريعاً. إذا أحب الله عبده ابتلاه، وكلما ضعف إيمانك جاء التأديب متأخراً، إلى أن تتراكم الذنوب يأتي تأديب قد لا تحتمله. فلذلك إذا أحب الله عبده ابتلاه، هذا معنى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذاً مصائب المؤمن مصائب دفع ومصائب رفع، مصائب العاصي والكافر مصائب قصم أو مصائب ردع، مصائب الأنبياء مصائب كشف ينطوي على حقيقة إنسانية باهرة لا تظهر إلا في الظروف الصعبة. الأنبياء مصائبهم مصائب كشف، المؤمنون مصائب دفع أو رفع، العصاة مصائب تأديب، الكفار مصائب قصم. يعني ما كل مصيبة تشبه أختها. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني هو الإيمان توحيد، والشرك نقيض التوحيد. الشرك أن تتجه لغير الله. أوضح مثل أردده كثيراً،
ركبت قطار

طار من دمشق إلى حلب، ولك في هذه المدينة مبلغ كبير جداً، ما عليك إلا أن تذهب إليها كي تأخذ المبلغ. قد ترتكب أخطاء كثيرة في القطار، قد تقطع بطاقة من الدرجة الأولى وتجلس في الدرجة الثالثة، هذا خطأ كبير، لكن القطار يمشي باتجاه حلب. قد تجلس مع شباب يعني ليسوا لبقين، تنزعج منهم انزعاجاً شديداً، هذا خطأ ثاني، لكن الطريق متجه إلى حلب. قد تتلوى من الجوع ولا تعلم أن في القطار مطعماً، هذا خطأ ثالث، لكن القطار يتجه إلى حلب. قد تجلس عكس اتجاه القطار تصاب بالدوار، وهذا خطأ رابع، لكن القطار متجه إلى حلب. هي أخطاء المؤمن، لكن القطار باتجاه حلب والقبض جاهز. أما الخطأ الذي لا يغفر أن يكون التوجه إلى حلب والقبض في حلب وأن تركب قطار درعا، ما في شيء، قطار فخم بس ما في شيء. الشرك أن تتجه لغير الله، لا بيقدر يعطيك ولا يحميك ولا يسعدك ولا يحفظك ولا يغنيك ولا يرفعك، ما بيساوي شيء. فلذلك الشرك ذنب لا يغفر، ليس معنى لا يغفر قسوة، لا، لا يغفر تحصيل حاصل. إنسان يتلوى من ألم الزائدة الدودية، الطريق المناسب إلى المستشفى، لو اتجه إلى مقصف هذا في خطأ كبير. أخي نحن نرفض أن نعالجه، لا، مو ترفض، المحل الذي يذهب إليه ليس فيه معالجة، مو موضوع رفض، المكان الذي سيذهب إليه في مطعم، في أكل، بس ما في مستشفى، ما في فتح بطن، ما في مخدر، ما في طبيب جراح. فإذا قلنا نحن لا نعالج إنسان معه التهاب زايدة إذا توجه إلى المقصف، طبعاً إنه المقصف ما في مستشفى، فأنت حينما تتجه اتجاهاً خاطئاً لا تجد شيئاً. أما إذا اتجهت إلى الله عنده كل شيء، عنده سلامتك، وعنده سعادتك، وعنده توفيقك، وعنده سرورك، وعنده كل شيء. لذلك الإنسان في بعض المناجات يقول: يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الآن فهمنا معنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ليس قسوة، في تعبير يعني أصولي تحصيل حاصل، يعني أنت اتجهت إلى لا شيء لن تجد شيئاً، ما في موضوع حرمان، لا، في موضوع إنه هذا المكان الذي اتجهت إليه ليس فيه شيء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كنت مرة في تركيا وحدثت حديث مهندس كبير جداً يعد أحد خمسة مهندسين في العالم، هو الذي أنشأ ثاني أطول جسر في العالم، جسر إسطنبول المعلق بالحبال، هذا الجسر ثاني أطول جسر في العالم، يصل بين قارة آسيا وأوروبا، ويعبره في اليوم 300,000 سيارة. المهندس الذي أنشأ هذا الجسر من اليابان، وفي يوم تدشين الجسر وكان بصحبة رئيس الجمهورية، ألقى هذا المهندس بنفسه في البوسفور، طبعاً نزل ميتاً. ذهبوا إلى غرفته في الفندق فإذا ورقة كتب عليها: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً فأردت أن أذوق طعم الموت. هذه قصة نموذجية لإنسان بلا هدف، ما له هدف، أشرك، لا، طريق مسدود، أموال كثيرة، ما في سعادة، ومن

أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أخواننا الكرام، في حقيقة بتمنى تكون واضحة عندكم. أحيانا الإنسان هو شاب يطمح بزوجة معينة ذات شكل معين، عايش بالأحلام، يطمع ببيتك نمطه حديث، ما في جدران منوب مثلا، يطمع بمركبة من مستوى معين، وظيفة من معين، عايش بأحلام. ما دام هذه الأحلام لم يصل إليها يمكن أن يكون سعيداً تجاوزاً. متى يبدأ شقاؤه؟ إذا بلغ هذه الأهداف كلها، تعين بوظيفة واشترى بيت وتزوج وعنده هالمركبة، ختمهم أحاط بهم، بدأ يشعر بالفراغ. أخواننا الكرام، أنت مصمم لأهداف لا نهائية، حينما تختار أهداف نهائية محدودة تشقى بها. سبب شقاء العالم الغربي، وصل لقمة الرفاهية، حياة مملة جداً، كل شيء ميسور بأعلى درجة، نظام صارم مستحيل تخالفه. يعني أنت لازم تسافر وأنت بأقصى الغرب، وبينك وبين الشرق 5 ساعات بالطيران، تعمل إيميل أنه هيقولي جواز سفر بالمطار، تجي بعد ساعات تلاقي الجواز بالمطار جاهز، ما في مشكلة. كنت في بلد الثلاجة فيها حساسات إلكترونية، كمية البيض لو قلت، البراد في إنترنت بيتصل بالسوبر ماركت بيعطي رقم البطاقة المالية لصاحب البيت، بينطلق الباب بيجي الكمية الناقصة. يعني كل نواقص الثلاجة تأتي آلياً للبيت، حياة ما لها معنى بتصير مملة. فلذلك الإنسان بلا هدف كهذا المهندس الذي ألقى بنفسه بالفوسفور لأنه ما له هدف بالحياة، هدفه المال وصل له. لتقعد مع أنت إنسان بلغ كل أهدافه، الجلسة معه لا تطاق، يعني بالتعبير الدارج بيقرف وبيقرف، كل شيء أمنه، ما له معنى السيارة عنده ولا البيت الفخم ولا الطعام الطيب، كله أكله. أما إنسان له هدف كبير يبقى شاب في 98، شاب، ما في إنسان بشيخ مؤمن هدفه الله، لأنه قد ما ركض ما بيلحق. هي العبرة أنه تختار هدف أكبر من طاقاتك. أنت في شباب دائم ما بتحس بالفراغ أبداً، بذهن المؤمن مشاريع لا يعلمها إلا الله. لو كان اليوم 100 ساعة معباية كلها. فلذلك أيها الإخوة، ما لم تختر هدف كبير فأنت شقي، حينما تختار هدف صغير إذا بلغته بدأت المتاعب، بدأ الملل، بدأ السأم، بدأ الضجر، بدأ التأفف. لذلك العالم الغربي لما بلغوا كل أهدافهم انحرفوا. لا ترضيه زوجته، يبحث عن متعة أخرى وقد تكون شاذة. أكثر أسباب الشذوذ هو الملل، أنه هدفه مادي حققه. حينما تذهب إلى الشرق والغرب بتلاقي نموذج إنسان ليس له هدف ولا رسالة، له هدف طبعاً مادي، قصر فخم جداً، لابد من عدة مركبات، مركبة للعائلة للنزهات، لكل فرد بالأسرة مركبة بحسب رغبته، في قارب سياحي فخم جداً هذا مرفوع على عجلات للعطل، في طيران شراعي بمارس فيه هواياته بالعطل، لكن بعد حين كله بيمل منه، لأنه هو مصمم ليعرف الله. فإذا وضع هدف صغير يشقى به. أنت حينما تضع هدفاً كبيراً تبقى شاباً طوال حياتك. معقول إنسان يبدأ بالتدريس بالـ18 ويموت في 98 وهو يدرس؟ وكان إذا رأى شاباً يقول له يا بني أنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي.

وهو منتصب القامة حاد البصر مرهف السمع أسنانه في فمه. يقال له: يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. ابحث عن هدف كبير. أمور الدنيا تأتي وهي راغمة. والله في حديث قدسي شهد الله: لا يوزن بالدنيا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. تلاقي إنسان ما له هم إلا يشتري بيت فقط. يعني أنا مو ضد شراء البيت، البيت مأوى، لكن ما له هم ثاني إطلاقاً، ما بيفكر بشيء، يشتري بيت فقط. بيقدح 30-40 سنة بياخذ بيت 60 متر شمالي أبو. الله خلقك لهي. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. قد يسكن إنسان ببيت 60 متر وشمالي وقبو، لكن بجنة عايش. إذا كان لك هدف كبير أنت في جنة. يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي لي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري. له قول آخر: من لم يذق طعم الجنة في الدنيا ليس له جنة في الآخرة، إنما هي جنة القرب. وهذا معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولو أشركوا لو اتجهوا إلى جهة أرضية انتهوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الإحباط نوعان: إما أن يكون العمل سيء أو العمل جيد بنية سيئة، كلاهما إحباط. قد يكون لك عمل إنساني كبير هدف مادي فقط، لك مستشفى عمل إنساني، لكن يصاب الإنسان بالجلطات بالفاتورة، بيشوف الجلطات، يعني بيكون ما في معه أزمة قلبية، بيعطوه الفاتورة معه أزمة قلبية، إذا ما عاد عمل إنساني. في أعمال ظهارة إنساني، مدرسة، القصد فوق طاقة الإنسان. قد يكون في عمل إنساني لكن النية مادية، هدف مادي منه، إذا عمله محبط. أو قد يكون عمل سيء، يعني مثلاً ممكن يفتح ملهى الإنسان أحبط الله عمله، أو يفتح مدرسة أو مستشفى بنية الربح فقط، ما بيرحم. كلاهما عمله محبط، يا عمل سيء في أصله يا عمل جيد بنية سيئة، يعني ما عاد له عمل عند الله عز وجل، يلقى الله بلا عمل. يا رب تعلمت العلم، يقول لك: تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل، خذوه إلى النار. يا رب قرأت القرآن، يقول: نعم قرأت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل، خذوه إلى النار. يا رب قاتلت في سبيلك، يقول: نعم قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل، خذوه إلى النار. هذا معنى حبط عمله، يعني عمله فقد قيمته. أحياناً دواء حقه 3000 له صلاحية، مضت هذه المدة فقط، ما عاد له قيمة. أحياناً معرفة لكن بعد فوات الأوان، دخلت الامتحان ما أجبت ولا بكلمة، الورقة بيضاء، عدت إلى البيت قرأت البحث فهمته، بس إمتى؟ بعد فوات الأوان. حبط عمله يعني سقط عمله، يعني سقطت قيمة عمله. إما العمل سيء أو عمل إنساني مقبول ولكن النوايا ليست طيبة. لذلك أيها الإخوة، الآية الدقيقة: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني، يعني أليس القرآن بليغاً وموجزاً؟ لما لم يقل الله عز وجل: ربي اجعلني صادقاً وانتهى الأمر؟ لا، الدخول قد يكون صادقاً لكن الخروج ليس صادقاً، فالبطولة أن تدخل صادقاً وأن تخرج صادقاً. يعني الصعود للقمة صعب جداً لكن السقوط منها سهل جداً.

الإنسان إذا بلغ القمة بطولته ليس في بلوغها ولكن في البقاء فيها. لهذا كان عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها متأطئ الرأس، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، ولو أشركوا اتجهوا لغير الله لسقط عملهم، إما سقوط حقيقي أو سقوط من حيث النوايا. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، هؤلاء الأنبياء العظام آتيناهم الكتاب المنهج، والحكم شرحه، والنبوة الاتصال الدائم بالله عز وجل. نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. إذاً مقام النبوة اتصال دائم بالله. نحن كمؤمنين ساعة وساعة، لكن إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا ساعة طاعة وساعة معصية، معاذ الله، ساعة إقبال وساعة فتور فقط. الطاعة مستمرة، أكثر الناس لك ساعة لك ساعة لربك، هذا كلام شيطاني. يعني أعصي الله أصلي، اذهب إلى الملهى وعمل قيام الليل، ساعة لك ساعة لربك، هذا كلام الشيطان بالضبط. المؤمن ساعة وساعة، يعني ساعة تألق ساعة فتور. إن للنفس إقبالا وإدبارا، إن أقبلت فاحملوها على النوافل، وإن أدبرت فاحملوها على الفرائض. فساعة تألق ساعة فتور. أما الأنبياء اتصال دائم. نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الإنسان حينما لا يقيم وزنا للهدى يأتي من يقيم له وزنا. أنت حينما تزهد بالحق هناك من يرغب فيه. يعني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا تمن على الله، إن مننت عليه يستبدل بك إنسانا آخر. أنت بعمل صالح لا تزهد به، لا تهمله، إن أهملته أقصاك الله عنه وجاء بإنسان آخر. أنت بنعمة كبيرة، نعمة مجلس العلم، لا تهملها، إن أهملتها يأتي من ينتفع به. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. في استنباط لطيف جدا في هذه الآية، أن المؤمن وكيل عن الله، كأن الله وكله أن يعرف الناس به، الله وكله أن ينصح الناس، أن يبلغهم الحق، أن يأخذ بيدهم، أن يصلح شأنهم، أن يصلح ذات بينهم، أن يعرفهم بالخالق، أن يعرفهم بأحكام الشريعة. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله، الأنبياء، الله ذكر الأنبياء جميعا تقريبا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أي اجعلهم مثلا أعلى، اجعلهم قدوة، اقتدي بهم. أنا أقول لكم كلمة دقيقة جدا، المؤمن الصادق قدوته الأنبياء والمرسلون، قدوته في الدرجة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام، في بيته، في أحواله، في تواضعه، في تقشفه، في محبته لأهله، في محبته لأولاده، في صبره على أخوانه، قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام. وشاب في ريعان الشباب قدوته سيدنا يوسف، فتاة في ريعان الشباب قدوتها السيدة مريم بعفتها وطهارتها وسموها، أب قدوته نبي كان أبا رحيما، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأول، وكل نبي له قصة. أولئك الذين

0: هدى الله فبهداهم اقتده، هيهاء السكت، يعني اقتدي. قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني علامة أنه نبي لا يسأل أجراً، علامة أنه متبع للنبي لا يسأل أجراً. موضوع الأجر موضوع له مثل أنا أستخدمه لتوضيحه، يعني لو أنه ملك طلب من أستاذ لغة عربية يعطي ابنه كم درس، الملك شو بيعطي؟ يعني أقل عطاء بيعطي بيت وسيارة. فهذا المعلم أفقه ضيق جداً، بعد ما انتهى الدرس قال له الطالب اللي هو ابن الملك وين الإجرة؟ قال له قديش؟ قال له 1000. قال له 1000. من ضيق أفقه طلب إجرة. فأنت حينما تعرف الله وتقدم عمل لوجه الله، ما الذي يهينك أن تعطى أجرة؟ إن أجري إلا على الله. علامة إيمانك وعلامة معرفتك بالله وبكرم الله وعلامة معرفتك بالآخرة تترفع عن الأجرة. والله الآية دقيقة جداً، يعني علامة الصادقين لا ينتفعون بالدعوة. قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكر للعالم. فدائماً الأجر علامة. في هلأ مثلاً إنسان ما ممكن يقدم شيء من دون أجر مادي، بيظن حاله ذكي بس هو غبي الحقيقة. الذكي الذي لا يسأل أجراً، الذكي الموفق الفالح الناجح العاقل هو الذي يطلب الأجر من الله. لا أسألكم عليه أجراً، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بل الذي يزداد عمله بالثناء ويقل بعدم الثناء، والذي يزداد عمله بالأجر ويقل بلا أجر مادي، وبعيد عن أن يكون وكيلا عن الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. لذلك المجتمع المادي ما بيتفهم أبدا عمل العلماء. مرة زارني شخص من ألمانيا ليجري معي دراسة حول علماء دمشق، فلما عرف في 18 درس بالأسبوع قال لي كم تأخذ عليها؟ قلت له لا شيء، اختل توازنه، مو داخل ببرنامجه إنسان يعطي شيء بلا أجر، مو داخل ببرنامجه أبدا، مع أنه المؤمن يبني حياته على العطاء، حياته كلها مبنية على العطاء، يعني يأخذ ما يحتاجه فقط، أما الباقي لخدمة الخلق. لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس والأقوياء عاش الناس لهم، فرق كبير. الأنبياء ملكوا القلوب والأقوياء ملكوا الرقاب. فأنت كتابع للنبي يجب أن يكون كمالك رأس مالك، وأنت كتابع لنبي يجب أن يكون سلاحك لا ما تملك من سلطة بل ما تملك من كمال. يجب أن تملك القلب لا أن تملك الرقبة. يجب أن تعيش للناس لا أن يعيش الناس لك. هي الحد الأدنى بالإيمان. لذلك مجتمع الإيمان مجتمع في جنة، كل إنسان يقدم الآخر ما يحتاج. أما بعالم المادة لا يمكن يقدم لك فكرة ولا كلمة ولا نصيحة إلا بأجر مسبق. هذا الإنسان يشبه المعلم الذي طلب من ابن الملك الأجر فوراً، فوت عليه البيت الفخم والمركبة وأخذ على الدرس 1000 ليرة. إن هو إلا ذكر للعالمين والحمد لله رب العالمين.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة

0: وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: كل عظامي بتوجعني، هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
6: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
2: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد تروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو

0: بوغلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم ارزقنا فتحا وفهما للقرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وب...

0: تأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-85

0: 5201 المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت، فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

إذا

ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا.

0: الله أشفق من رعى. يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا.

0: حلقة اليوم بعنوان وأذن في الناس بالحج. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور مرزوق أشرفات مفتي البادية الشمالية. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أخي الدكتور محمود، وبارك الله تعالى في جهودكم، وجعلنا الله عز وجل وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه سميع مجيب.
0: اللهم آمين، حياكم الله دكتور. إخوة الإيمان، نحييكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك. عنوان حلقة اليوم وأذن في الناس بالحج، حيث تمتزج الأرواح بالشوق وتتحرك القلوب حنينا إلى بيت الله الحرام، إلى تلك البقاع الطاهرة التي تهفو إليها أفئدة المؤمنين من مشارق الأرض ومغاربها. الحج إخوة الإيمان ليس رحلة سفر عادية ولا انتقالا من مكان إلى مكان، بل هو رحلة إيمان وتوبة ومدرسة عظيمة يتعلم فيها المسلم معاني الطاعة والصبر والتجرد لله تعالى. في الحج يخلع الإنسان زينة الدنيا ويلبس لباسا واحدا لتتساوى الوجوه والألوان واللغات، فلا فرق بين غني وفقير وبين قوي وضعيف إلا بالتقوى والعمل الصالح. وفي هذه الأيام المباركة المقبلة تتعالى أصوات الملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتخشع القلوب وتدمع العيون، ويشعر المسلم بأنه جزء من أمة عظيمة اجتمعت على طاعة الله تعالى ووحدانيته. مشاهد الحج تذكر أيها الإخوة والأخوات بيوم الحشر، حين يقف الناس بين يدي الله يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولذلك كان الحج فرصة عظيمة لمراجعة النفس وتجديد التوبة وفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. في حلقة اليوم بإذنه تعالى نعيش معكم أيها الإخوة والأخوات معاني الحج، أسرار الحج، نتحدث عن فضله وعن قصص الشوق إلى بيت الله الحرام، وعن الدروس بإذنه تعالى الإيمانية والتربوية التي يحملها هذا الركن العظيم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم يا أخي الكريم، وبارك الله فيكم.
0: المحور الأول فضيلة الدكتور، دعنا نتوقف عند ذلك النداء. يعني قرون حتى اليوم الحالي، نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحج، وعندما يعني كان وحيدا وفي بين جبال، مكان ما لا يوجد فيه سكان، وقول الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام: عليك النداء وعلينا البلاغ. البلاغ منذ ذلك اليوم حتى اليوم دكتور. نتوقف يعني عند هذا المشهد دكتور، صف لنا هذا المشهد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أكرر شكري وتقديري لأخي الكريم الدكتور محمود الدروع ولفريق العمل على هذه الاستضافة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن ينفع بكلامنا عموم السامعين.
0: اللهم آمين. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله. الحج له قيمة عالية في الإسلام، حتى أنه وصل أن يكون ركنا من أركان الدين وفريضة من فرائض الله عز وجل. بني الإسلام على خمس، منها الحج إلى بيت الله الحرام. الله عز وجل خاطب الناس به بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الحج هو القصد والذهاب بما يتيسر من وسائط نقل من بيت كل واحد من المسلمين حتى يبلغ بيت الله، بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة التي بناها سيدنا إبراهيم وأقام قواعدها، وإلا فهي قد وضعت قبله بقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بعد قرون وإذا بالله عز وجل يأمر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرفع القواعد من البيت، ويساعده على ذلك إسماعيل. وقبل هذا البناء أمر الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يهاجر بزوجه وولده حتى يجعلهم هناك قريبا من البيت الحرام قبل أن يبنيه، وجعلهم في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما قال الله عز وجل في الآية. وبعدها شاء الله عز وجل أن تتفجر عين زمزم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يرجع إبراهيم وأن يعرض له الشيطان حتى يصده عن شيء من أوامر الله فرماه، وأصبح الرمي سنة، وسعت هاجر بين الصفا والمروة، وصار السعي ركن من أركان الحج والعمرة، ثم ذبح الفداء لإبراهيم فصارت الأضحية. فكأن الحج له علاقة وثيقة بأسرة وآل إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا الاكتمال أمره الله عز وجل أن يدعو العباد إلى الحج، فقال: أذن في الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين مشاة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيقال أن إبراهيم عليه السلام ارتقى على جبل أبي قبيس قريبا من الصفا ونادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله وأبلغ الله هذا النداء إلى المسلمين وإلى عباده وخلقه، فمن لبى مرة حج مرة، ومن لبى مرتين حج مرتين، إلى آخر ما جاء في الأثر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه الشعيرة من أعظم الشعائر، لأنها كافية لمرة واحدة في العمر، وهي يعني من كفايتها أن الله عز وجل لا يطالب بها العبادة مرة ثانية. والأمر الآخر، ثواب هذه المرة يكون الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج نداء من الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: القلوب الصادقة تهفو إليه، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات. فقلب المؤمن على قلة إمكانياته أول ما يدخر شيء من المال يجد أنه يفكر جديا بالذهاب إلى بيت الله الحرام. هذا الحج هو سفر بالأجساد وبالأرواح حتى يعترف الإنسان لربه بذنوبه، ثم ينال مغفرة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى في مواسم الحج التي باركها الله. ونسأل الله عز وجل أن يكتبنا مع حجاج بيته الحرام.
0: اللهم آمين. جزاكم الله خير دكتور، يعني على هذه المقدمة وهذه التهيئة. دكتور، يعني في سياق حديثك واستشهدت بآية الحج: وأذن في الناس بالحج، في يعني في موضع من هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم. ما المقصود هنا بهذه المنافع؟ وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أنت أشرت إليه في حديثك الطيب: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما المقصود أيضا هنا بالحج المبرور، وكيف يكون حجنا مبرورا دكتور؟
1: يا سيدي المنام

0: الدوافع التي يريدها الإنسان ويتشوف ويتشوق إليها، إما عاجلة في الدنيا وإما آجلة عند الله عز وجل يوم القيامة، وكلاهما يتحقق بالحج الصحيح المبرور. أما منافع الدنيا فكثيرة، قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. تحرج الصحابة في البيع والشراء في موسم الحج، فنزلت هذه الآية لترفع الحرج، فإن الحج موسم عظيم يكاد أن يكون يعني بميزانيات دول عظمى لكثرة ما يتداول فيه من شراء للطعام والشراب واللباس، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وأما المنافع الأخرى أيضا الدنيوية، ما يحصل من تعارف بين المسلمين، يعني يكاد كل واحد منا ذهب إلى تلك البقاع إلا وتعرف على إنسان من دولة عربية أو إسلامية من المسلمين، حتى شكلت رحلة الحج نواة لصحبة صالحة، وهذه من أنفع ما ينتفع به الإنسان في الدنيا ويستمر نفعها حتى بعد الموت.
1: وأما يعني تحدث دكتور أنت عن جوانب اقتصادية وجوانب اجتماعية، نعم. يعني ربما نخصص حلقات لهذا الجانب فقط، للجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي
0: والجانب التربوي. نعم. نعم الحج يعني يكاد يكون مؤتمر إسلامي عام بكل ما تحويه الكلمة من معنى، يجتمع فيه الطبيب مع المهندس مع التربوي مع الطبيب النفسي، كل المجتمعات بكل
1: كل يعني مكونات.
0: مكوناتها تجتمع هناك حتى يؤسس لهذه الأمة بقوة العلم وبقوة الأخلاق وبقوة المعرفة، حتى تكون هذه الأمة بأقوى وأفضل الأمم أخلاقيا وعلميا. الحج المبرور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله، قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا ذهب الواحد منا إلى حاج أو معتمر بعد عودته يقول له هذه الكلمات: حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفور وتجارة لن تبور. يا ترى ما معنى الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة؟ تصور هذه الكلمة: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني لا يوجد مكافأة تعطي الحاج قدره إلا أن يكافئه الله عز وجل بجنات النعيم. ما هو البر؟ ما هو البر الذي يناله الحاج في هذه الرحلة المباركة؟ الله عز وجل ذكر البر في أكثر من موطن في القرآن، منها قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا جانب عقدي. ثم قال الله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم جانب ثالث: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. العلماء ماذا قالوا عن الحج المبرور؟ قالوا الحج المبرور هو الذي، وهذا ضروري ونحن على يعني مقربة من توديع حجاج بيت الله الحرم،
1: نعم بعد أيام، نعم.
0: يعني تفصلنا أيام قليلة ويغادرون بيمن الله ورعايته. ما معنى حج مبرور؟ أنا أريد أن أتوجه إلى الحج، كيف يكون حجي مبرورا؟ أولا أن أتعلم أركان الحج فآتي بها كلها، وأن أتعلم واجبات الحج فأقوم بجميع واجبات الحج ما أمكن إلى ذلك السبيل، ثم أتعلم السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فأفعل هذه السنن النبوية الكريمة. من الحج المبرور، من صفات الحاج المبرور، أن يكون هذا الإنسان لا يفعل المعاصي والآثام في حجه، فمن حج البيت فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وإفشاء السلام، أن تجعل السلام بين الحجاج، لا تخيفهم من شيء ولا ترعبهم من شيء ولا تدخل على قلوبهم حزنا، خاصة من يقوم بالولاية والمسؤولية على حجاج بيت الله الحرام. من الحج المبرور أن تكون النفقة التي ينفق بها الحاج على نفسه ومن معه نفقة حلالا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة الغير، ما كل لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن

0: هذه بمجموعها تشكل لدينا حجا مبرورا أدى الأركان والسنن والواجبات، النفقة حلال، الأخلاق العالية التي يتمتع بها الحاج من إفشاء السلام وأطعام الطعام، كلها تصب في هذه القضية حتى توصل الحاج إلى أن يكون حجه مبرورا بإذن الله عز وجل.
1: جزاكم الله خير. نسأل الله يعني لمن كتب ويسر له الحج أن في هذا العام جميعا، يعني ندعو الله أن يكون حجهم مبرورا. دكتور، أيضا الحج هو دعوة من الله تعالى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أيضا يعني هذه جزئية لابد أن نتوقف عندها، هم وفود الله الآن،
0: هذا تكريم. المسلمون تجاوزوا 2 مليار، لكن الذين يحجون يعني لا يتجاوزوا 2 إلى 3 مليون، يعني نسبة قليلة جدا بالنسبة لعدد من آمن بالله عز وجل من المسلمين. هذا يدعونا إلى شكر الله عز وجل لمن يسر له الحج. أول ما نوصي به الحجاج أن يشكروا الله عز وجل أن جعلهم من وفده القادمين عليه. هؤلاء نالوا الرضا بإذن الله عز وجل، ونالوا المحبة والتكريم، وأذن لهم أن يزوروا بيت الله الحرام، ولولا أن لهم عند الله عز وجل قدم صدق ومكانا مباركا لما هيئ لهم أن يصلوا المشتاقون إلى الحج كل المسلمين، لكن الذين تتاح لهم الفرصة أعداد يعني قليلة قياسا على عدد المسلمين. الحاج والمعتمر ضيف على الله، وحق على المزور وهو الله عز وجل أن يكرم زائره. الغازي في سبيل الله الحديث، والحاج والمعتمر وفد الله، هؤلاء ينسبون إلى الله. ولو استقرينا وتتبعنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لوجدنا بما لا ينخرم في قاعدة عامة أن كل شيء نسب إلى الله ينال عظمة خاصة. الناقة عندما نسبت إلى الله أصبحت آية من آيات الله، المساجد عندما نسبت إلى الله صار لها قيمتها، الأنبياء
1: بيوت الله،
0: نعم، رسول الله، كتاب الله، كلام الله، ناقة الله، عبد الله، ولي الله، وفد الله. هذه الإضافة تشريف وتكريم وتعظيم لهذا الإنسان، فلا يجوز للحاج في لحظة أن يغفل أنه حل ضيفا في بيت الله، وهذا يعني أن يكون بالمكان اللائق والمكانة اللائقة بالمكان وبالزمان وبالتشريف الذي شرفه الله عز وجل. ثم جاء الحديث ليختم بالنتيجة، قال دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فإن الله عز وجل يقضي حوائج الحجاج دنيا وأخرى بأمره سبحانه.
1: إذن هنيئا يعني لكل من وفق في هذا العام وكان من وفود الله الذين دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. أيضا دكتور، لا يعني لا شك أن السفر فيه مشقة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نتوقف عند هذا الحديث، ومن دروس الحج الصبر. دكتور،
0: يا سيدي، الله عز وجل أراد للمسلمين من هذا الدين أن يتحلوا بأجمل الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم ما نوصي به حجاج بيت الله الحرام بالأخلاق كلها وعلى رأسها الصبر، فإن الصبر في الأخلاق كالرأس من الجسد. الصبر ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع وأحب إلى الله عز وجل من الصبر. لماذا نحتاج إلى الصبر في هذه الرحلة المباركة؟ أولا، لأن الذين سيقطعون علينا نيل بركات وأجور وفضائل هذا الحج كثر، وعلى رأسهم الشيطان. لن يهنأ الشيطان إلا إذا حاول مرارا وتكرارا أن يفسد على الحاج حجه. كيف يهنأ

وهذا العبد الضعيف إنما وفد على الله ليغفر الله عز وجل له ذنوبه. الصبر لأن الحج فيه سفر وفيه مفارقة

0: فئة كبيرة من الناس يسير بسيرهم وينام بنومهم ويأكل بأكلهم ويشرب بشربهم. هذا التغيير الجذري لنمط من أنماط الحياة التي اعتاد عليه الإنسان، خاصة أن معظم الحجاج من كبار السن، يعني ألف هذه العادات 60 إلى 70 سنة، والآن سيجد بيئة جديدة فيها سفر وفيها حط وفيها ترحال، فنقول إن لم يتحلى بالصبر فإنه لن ينال يعني الثواب الكامل الذي أراده الله عز وجل للمسلمين. الصبر أيضا على مشاق الطريق، الصبر على الإجراءات التي أحيانا تحتاج إلى وقت، ليست مقصودة بهدف التنكيد والتنغيص على الحجاج، وإنما إجراءات لا بد منها. فالصبر هو خير ما يتسلح به الحاج. إذا أردنا أن نأخذ قدوة لنا في هذا، تعيننا على الصبر، فلنقتدي برسول الله
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: هو المرشد الوحيد لكل الصحابة الذين حجوا معه، مرشد واحد لمئة ألف أو يزيد من صحابته الكرام. الأمر الثاني، سافر على ناقة، لم يسافر على متن طائرة ولا على مركب يعني مريح، وإنما سافر كما يسافر أي رجل من المسلمين. وتصور بالله يعني مقدار المشقة التي كلنا جرب الطريق بين المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام وبين مكة المكرمة شرفها الله وحفظها وأعزها، مسافة طويلة بأي وسيلة من وسائل النقل تدركك المشقة. فلنا أن نتصور ذلكم اليوم الذي أحرم فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ناقته، ليس معه كثير من المتاع ولا كثير من الطعام والشراب، بلباسه البسيط المعتاد الذي فيه التواضع، ومع ذلك يقول اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني ليس فيها أي مظهر من مظاهر البذخ، ومع ذلك يعلمنا الصبر والتحمل. نحن الآن حجاجنا يعني في ساعات يصلون إلى بيت الله الحرام من المدينة إلى مكة، في يعني وسائط نقل مكيفة ومريحة جدا بأفضل ما تكون الراحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ما يزيد عن أسبوع حتى وصل إلى هنا، ينام في الليل ثم يسير في النهار ومعه النفساء ومعه الحامل ومعه المرضع ومعه الكبير ومعه الصغير، فكان خير المعلمين وخير قدوة صلى الله عليه وآله وسلم. أوصي الحجاج في بلدنا وفي بلاد المسلمين من يسمعنا أن يتحملوا هذه المشقة من أجل مرضاة الله. الصبر قطعة من العذاب، والعذاب قطعة، السفر قطعة من العذاب، والعذاب قطعة من السفر، يعني السفر قطعة من العذاب، فلا بد للإنسان أن يتحمل من معه زوجة أو والد أو والدة أو صديق أو رفيق حتى يحل ضيفا مقدرا مكرما مقبولا عند الله عز وجل في هذا الحج المبارك.
1: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. أيضا دكتور، عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال العج والثج، ما المقصود هنا بالعج والثج؟
0: العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية.
1: نعم.
0: وفي الآية التي قرأتها في أول الحلقة قال الله عز وجل ويذكر اسم الله، والحديث الآخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله. الحاج الأقرب إلى الله هو الأكثر ذكرا لله، الصائم الأقرب إلى الله هو الأكثر ذكرا لله، وهكذا. فالعج أي أن يكثر الحاج من التلبية ومن الدعاء ومن الاستغفار، كانوا يلبون حتى تبحى أصواتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما الثج فمأخوذ من قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الثج هو السيل الكثير، والمقصود به هنا إراقة دماء الأضاحي والهدي التي يتقرب بها الحاج والمعتمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحج الأعظم هو الذي يكثر صاحبه فيه من ذكر الله، ويعني يذبح هديا وأضحية وتقربا إلى الله عز وجل بهذه الأعمال، فإننا لن نبلغ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث نحر في يوم العيد.

0: في حجة الوداع 100 ناقة، ذبح بيده الشريفة 63 ناقة، وأمر عليا أن يكمل الباقي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير دكتور. أيضا دكتور، يعني للحجاج احنا نوجه بعض النصائح لحجاج بيت الله الحرام. أيضا قبل الشروع بالسفر دكتور، يعني أهمية توقف عند نقطة رد الحقوق والمظالم إلى أهلها قبل السفر دكتور.
0: الحج يمثل يعني مشاهد عظيمة في حياة الإنسان. فلما قالوا الحج يمثل الموت، فأن فيه مفارقة للأوطان والبيوت، إن شاء الله يرجعوا سالمين وغانمين. لكن لا بد للإنسان أن يعتبر، هو يخرج اليوم ليحج ويعود بإذن الله عز وجل، لكن كل واحد منا سيأتي اليوم الذي يخرج فيه من هذه الدنيا ولا يعود أبدا لقاء الله عز وجل، فإن أجل الله لا آت وهو السميع البصير. فنتزود بهذه الرحلة لما ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا التزود لا يحل للإنسان أن يسافر وفي عنقه حقوق للعباد. أول ما يسأل عنه الإنسان حقوق العباد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كفل رجل دينا عن آخر قال أديت دين صاحبك؟ قال لا لا، حتى جاء يوم فقال وفيت الحق يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته، أو الآن بردت عليه جلدته. فالأصل في الحاج قبل أن يسافر أن يبرئ نفسه من حقوق العباد بالمصالحة إن كانت هناك خصومة بينه وبين أحد الناس، بسداد الديون إن أمكن ذلك، وبرد المظالم إلى أصحابها، يتصور أنه ذاهب حتى يعود كيوم أو كيوم ولدته أمه، يبرئ نفسه من كل خطيئة ومن كل ذنب، ويتسلح بهذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب المسامحة، يرد الحقوق، يكتب وصيته، يصلي ركعتين قبل السفر، ثم يخرج من بيته متكلا على الله، مستصحبا معية الله عز وجل بقوله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيضا نتوقف عند لمن كتب له الحج أهمية تعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.
0: هذه أوجب الواجبات على الحاج، وللأسف الشديد يعني كثير من الحجاج لا ينتبه لهذه المسألة، يسأل كم أحتاج إلى مصروف، ويسأل وين الأماكن التي تبيع بأسعار مثلا مناسبة، يسأل عن أنواع التمور، من وين بدي أجيب زمزم للناس، وين توصون الروح ونيجي. لكن أنا قليل
1: الأسواق.
0: ما أرى، نعم أنا قليل ما أرى من يهتم بمسائل الفقه التي الذي يؤدي بنا إلى أن نعرف كيف نحج
1: حتى يكون الحج مبرور يعني.
0: نعم، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فلا أقل على الحاج أن يأخذ دورة ولو مبسطة مصغرة يعرف بها الأركان ويعرف بها الواجبات ويعرف بها محظورات الأحرام، حتى يستطيع أن يؤدي هذا الحج بطريقة مناسبة. من خلال يعني التجارب أنا أنصح أن الحاج يعرف أعمال كل يوم من أعمال من أيام الحج، يعني يرتب الأيام. مثلا في اليوم 8 ما هو المطلوب؟ مطلوب 1 2 3. في اليوم 9 ما هو المطلوب؟ فيعرف. لذلك نجد يا سيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الحج أربع خطب، خطبة في اليوم 7 من ذي الحجة يعلمهم ماذا يصنعون في يومهم وغدهم إلى يوم عرفة، وفي يوم عرفة خطب خطبة أو خطبتين يعلمهم فيها ماذا يصنعون، وفي يوم العيد بعد صلاة الظهر يخطب فيهم صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم ماذا يصنعون في اليوم 10 و11، وفي اليوم 12 يوم النفرة الأولى خطب بهم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، حتى يبين لغير المتعجل ماذا يصنع ويبين للمتعجل ماذا يصنع. وكان يقول أنصت لي الناس يا بلال، فكان خير مرشد وخير هاد ومعلم صلى الله عليه وآله وسلم. حجاجنا الكرام، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالذي لا يعرف كيف يرمي الجمار ولا يعرف متى يحقق مبيت منى ولا يعرف كيف يحقق المبيت في مزدلفة ولا يعلم ما هي أعمال العمرة ولا يعلم ما هي شروط الطواف.

0: ما هي شروط السعي؟ وما هو الواجب على الرجال؟ وما هو الواجب على النساء؟ وما هي محظورات الإحرام؟ كتاب الحج في الفقه الإسلامي كتاب عظيم كبير يحتاج إلى تبسيط وشرح وتفصيل. من فاته هذا لا يفوتنه ملازمة المرشدين وملازمة العلماء المرافقين للبعثات حتى تؤدي هذا الحج. الصلاة لو حصل فيها خطأ وهو غير مقبول يمكن أن تعيدها، لكن الحج كيف نعيده؟ هو مرة واحدة في العمر، فعلينا أن نجد ونجتهد في معرفة أحكام الله عز وجل في هذه الفريضة من فرائض الله.
1: إذن هذا يقود دكتور إلى أهمية التواصل مع المرشدين والمفتين أثناء تأدية هذه المناسك.
0: الحاجة إلى ملازمة المرشدين والمفتين والعلماء في الحج كالحاجة إلى الطعام والشراب والنفس. والله الذي لا يلازمهم ولا يسأل ولا يحرص على الدروس هو يكتب حج وأسقط الفريضة، لكن شتان بين إنسان تتبع يعني الأثر النبوي وبين إنسان حج بطريقته الخاصة.
1: نعم. طيب دكتور، احنا يعني بما أنه القوافل بإذن الله في الأيام القادمة تنطلق وما زلنا الآن في بلادنا، يعني هي توجيهات وأشرتم لها في سياق حديثك دكتور في البداية، أهمية أن يعني تكون نفقة هذا السفر وأداء هذا الركن من مال وطعام وشراب أنه يكون من مال حلال. دكتور،
0: المال الحلال يعني هو سبب استجابة الدعاء، والمال الحرام سبب لرد الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجيب الله عز وجل لمن أكل وشرب حراما؟ فالحاج عليه أن يحرص أن يأخذ من أطيب ماله الذي يعتقد أنه حلالا حتى تكون النفقة التي ينفقها على نفسه وعلى من هم معه من أولاده وزوجاته نفقة حلالا طيبة، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يجوز للإنسان أن يحج بقرض ربوي أو أن يحج بمال للناس أكله عليهم ظلما وزورا. لا يجوز للإنسان أن يحج بمال فيه رشوة لا قدر الله، ولا بمال غش المسلمين بسلعة فباعها. هذه الأموال محرمة، قلنا قبل قليل يرد المظالم إلى أهلها ويطلب البراءة من أصحابها ويجمع ماله الحلال ثم يحج به. حتى الكعبة في العهد الجاهلي لم يكملوا بناءها لأنها لم تكفي النفق الحلال لبناء البيت، فقصروها عن كمالها ووضعوا الحجر بديلا عن هذه الكعبة، لأن هذا البيت بيت الله، حاجه ومعتمره يجب أن يكون على أنقى درجات النقاء في المأكل والمشرب والملبس.
1: جزاكم الله خير. دكتور، الآن لكل دولة بعثت حج، أهمية الالتزام بتعليمات، احنا نتحدث عن حجاجنا الأردنيين، أهمية الالتزام بتعليمات وتوجيهات بعثة الحج الأردنية.
0: بعثة الحج الأردنية هي امتداد لسنوات على مدى عمر هذه الدولة. الذي أريد أن أقوله أن الخبرة التي يمتلكها يعني البعثة الإدارية والبعثة الدينية والإرشادية في الحج هي تراكم خبرات عشرات السنين والعقود، بينما الحج هو يحج لأول مرة. فمن مصلحة الحاج أن يأخذ خبرة إنسان أو وزارة أو جهة مسؤولة منظمة مر عليها الحج ربما 100 سنة والأمر والعمل متوالي ومتتالي، بينما الحاج يحج لأول مرة لا يعرف الطرق أحيانا ولا يعرف المناسك. بعض الحجاج ما ذهب عمرة قبل هذه المرة لا يعرف من أين يبدأ الطواف ولا من أين يبدأ السعي، لا يعرف، لأنه مكة ليست بين أيدينا، مكة في دولة أخرى بعيدة عنا. لا يعرف حدود عرفات أين يقف، ولا يعرف مشاعر مزدلفة. كنا نرى في بعض الدول بعض المسلمين يقف خارج مزدلفة ظانا أنه في مزدلفة، يبيت خارج منى ظانا أنه في منى. فالالتزام بتعليمات البعثة التي تدير شؤون الحج هذا أمر من مصلحة الحاج نفسه حتى يؤدي هذه الشعيرة على أكمل وجه وعلى أتم صورة، حتى لا يرجع ويقول والله لم أرمي جمار، لم أبت في منى، لم أفعل كذا وكذا. أحيانا البعد عن الهيئة الإدارية والشرعية في البعثة هو الذي يوقع بعض الناس في أخطاء قد لا يمكن تداركها فيما بعد.
1: نعم. أي
0: نعم، فالالتزام بتعليمات بعثة الحج شيء يعني مطلوب شرعا، وهو من مصلحة الحاج نفسه.
1: جزاكم الله خير. في الجهة المقابلة أيضا دكتور، أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات السلطات، يعني إخواننا في المملكة العربية السعودية، أيضا إحنا الآن سفراء لبلادنا، مرآة لبلادنا.
0: هذا من جهة. الجهة الأولى أننا نمثل بلدنا. لما تقول أنا حاج أردني، أنت مثال لكل من يراك في تصرفاتك، في أخلاقك، في عباداتك، في تعاملاتك. ومن جهة ثانية فإننا ضيوف على الرحمن أولا، ثم على المملكة العربية السعودية ثانيا، وواجب الضيف أن يكون متأدبا بأعلى درجات الأدب مع صاحب البيت حتى نحترم تعليماتهم، فهم أدرى بتفويج وتنظيم وتسيير أعمال الحجاج. فلا يجوز لنا أن نقترح، يعني احنا رايحين أسبوعين زمان، مش رايحين نقيم يعني أمور هم أعرف منا بها. فنلتزم من باب مصلحتنا ومن باب مصلحة الدولة ومن باب المحبة لإخواننا المسلمين. يعني التنافس بين الحجاج وإيذاء الحجاج ليس من شأن المؤمن الصالح، إنما المؤمنون إخوة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع حجاج بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها.
1: اللهم آمين. فضيلة الدكتور، يعني هو لمن كتب ويسر له الحج فرصة والله عظيمة، والكل يتمناها، ونسأل الله أن يكتب الحج للجميع. الذي لم يحج في هذا العوام نسأل الله له الصحة والعافية، وأن يعينه وأن يقدره الله في السنوات القادمة. أهمية الابتعاد، وأنت أشرت إليها، يعني أنا هذه النقطة سجلتها، الرياء والسمعة، أن يكون الحج بعيد عن الرياء والسمعة دكتور. قال فرصة الله والله يا دكتور.
0: والله قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخافه عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، فإنه أخفى من دبيب النمل. المسلم الحاج يشكر الله عز وجل أن يسر الله له ما يغسل به ذنوبه، يغفر للحاج كل الذنوب. أرجو أن نستمع يا سيدي إذا تكرمت إلى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي ورواه ابن ماجه عن عباس ابن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت الله أن يغفر لأمتي عشية عرفة. مساء عرفة طلب رسولنا من الله أن يغفر لأمته، قال: فأجابني: إلا في حقوق العباد المظالم. قال: آخذ للمظلوم من الظالم. فقال: يا ربي، إن شئت أعطيت المظلوم في الجنة وغفرت للظالم، ما أرحم هذا النبي وما أكرمه وما أبره وما أوفاه، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته.
1: آمين.
0: ورسولا عن رسالة. تصور، في عرفات ندعو لأنفسنا كثيرا، لكنه يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم.
1: حتى الدعوة، يعني لكل نبي دعوة، وهو ادخر هذه الدعوة لأمته شفاعة صلى الله عليه وسلم.
0: فخرج من عرفات على هذا الحد أنه يغفر لأمتك إلا الحقوق. قال: فلما وصلت إلى مزدلفة وفي صبيحة مزدلفة طلبت الله مرة ثانية: يا رب اغفر لأمتي. قال: قد فعلت. حتى التبعات؟ قال: حتى التبعات. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فأبو بكر وعمر يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال: يا أبا بكر ويا عمر، رأيت أو علم إبليس أن الله عز وجل قد غفر لي لأمتي، فرأيته، يعني رأى نبينا صلى الله عليه وسلم إبليس، رأيته أخذ التراب فجعل يحثو التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فضحكت لما رأيت من جزعه. فهذه بشرى من البشريات العظام التي أكرم الله عز وجل بها عباده الحجاج. في الحديث الآخر: من وقف عرفة وظن أن الله عز وجل لم يغفر له فقد حقر ما عظم الله. الله عز وجل يغفر ويتجاوز ويعفو، فهذا دليل على أن الإنسان لابد له أن يشكر هذه النعمة وأن يقدر هذا الموقف، أن كل ما سبق من هذا

0: هذا الإنسان سيذهب بإذن الله عز وجل، ليس هذا وحسب، بل إن الله عز وجل قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا لها من رحلة، رحلة العمر إلى بيت الله الحرام، تتوق النفوس والقلوب إليها، وتشتاق يعني قلوب المؤمنين أن يصلوا إلى تلك البقاع الطيبة الطاهرة.
1: نعم دكتور، أيضا يعني أنا يعني أكاد أجزم أو متأكد أنه جميع من كتب لهم الحج إن شاء الله تعالى على وعي لأهمية هذه الفرصة، لكن هو من باب التذكير أهمية عدم الانشغال دكتور بالتسوق اغتنام هذه الأيام، عدم الانشغال بالتسوق والتصوير دكتور.
0: الإنسان
1: أيام يعني معلومات،
0: أيام المعلومات، وآية أخرى أياما معدودات، التشريق معدودات والعشر الأوائل معلومات. الأيام العشرة من شهر ذي الحجة أقسم الله عز وجل بهن في القرآن، والفجر وليال عشر. أنا أقول دائما أن الشيطان لن يترك لنا السبيل لنصل إلى الله بسلام، يحاول يقعد لنا في طريقنا إلى الله عز وجل. ومن هذا أن بعض الناس في الطواف يفوته أن يستشعر عظمة المكان وهيبة المكان وكبرياء المكان وعظيم الرحمة التي تتنزل على الطائفين والعاكفين والركع السجود، فتجده يخرج هاتفه بعض الناس وما يزال يتكلم ويصور حتى يفوت أعظم جزء من الوقت الذي هو بأمس الحاجة إليه مع الله في يوم عرفة، يعني يبقى منشغلا حتى بعد الزوال ثم ينام، ووقوف عرفة يبدأ بعد الزوال بعد صلاة الظهر، قبل الغروب ينشغل ببعض الأشياء عن عشية عرفة التي كان العلماء والصالحون من الأمة يبكون في هذا الوقت. كان أحدهم يأتي بعبيده معه فيعتقهم عند الغروب فيقول يا رب أعتقني كما يعتق هؤلاء.
1: هذا اليوم يعني دكتور الله يباهي بالحجاج الملائكة.
0: نعم. فهل يباهي بنائم أو بإنسان يعني منشغل؟ الله كريم، لكن نقول علينا أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. التسوق لا نحرمه، لكن نقول
1: عدم الانشغال أحسن. دكتور نعم،
0: كل ما يحتاجه الحاج هناك موجود في أسواقنا هنا إلا زمزم، وأما ما عدا ذلك وتمر المدينة وما عدا ذلك موجود. إذا كانت المشتريات على حساب العبادات والطاعات والله أنها مشغلة وصاد عن ذكر الله وعن سبيل الله، لكن إذا كانت لحاجة خصص الإنسان ساعتين في يوم معين واشترى ما يريد فنقول بارك الله فيه، لكن أن ننشغل طول المدة عن الشيء. بعدين حتى التسوق يشغلك عن العبادة وبعد العبادة وفي العبادة، وين حطيت الكياس؟ أخذوهن ولا ما أخذوهن؟ اشتريت الفلان وما اشتريت العلان؟ فالإنسان بحاجة أنه متى ما فتحت باب السوق أنت أغلقت أبواب المسجد على نفسك والعياذ بالله.
1: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. دكتور أيضا يعني محور لابد توقف عنده، الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة دكتور.
0: يوم عرفة يوم لا مثيل له في العام وشاهد ومشهود، وفي هذا اليوم الله عز وجل لا ينزل ملائكته كما يحصل في ليلة القدر تنزل الملائكة، لكن الحديث النبوي الشريف أن الله عز وجل في يوم عرفة ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بالحجيج الملائكة. هذا اليوم تشهده الملائكة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه من النار من يوم عرفة، الصالحون يدخرون دعواتهم إلى يوم عرفة. هذا اليوم هو خير الأيام، وهذا اليوم خير أيام العام يوم عرفة، وقيل يوم النحر. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قال النبيون من لدن سيدنا محمد إلى آدم عليه الصلاة والسلام، تصور يا سيدي شرف الزمان، شرف المكان، شرف الدعاء، شرف الذين دعوا ربهم، يعني من سيدعو أفضل من الأنبياء ومن سيدعو أفضل من رسول الله
1: صلى
0: الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو قالها الحاج ألف مرة، لو قالها الحاج 500 مرة، لو قالها الحاج 100 مرة، من قال من قرأ قل هو الله.

0: الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فنحن يعني يجب أن نحرص كحجاج لبيت الله الحرام. طبعا يوم عرفة حجاجنا يوصلوا إلى عرفات في ليلتها قبلها بليلة يعني يوم 8/9. هذا ليس ما بدأ وقت عرفة لغاية الآن، يبدأ وقت عرفة من ظهر يوم 9 ذي الحجة إلى غروب الشمس، ساعات معدودات. فيحاول الإنسان في هذا الوقت أن يقسمها على تلاوة القرآن وعلى الذكر وعلى الاستغفار وعلى الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يستغفر الحاج لنفسه ولأولاده وللمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر لهم الحجاج. فالحاج يغفر له، ومن كان مشمولا بدعوة الحجاج يغفر له ببركتهم بإذن الله عز وجل. ومن عظمة هذا اليوم أن الله عز وجل أرى سيدنا رسول الله حال إبليس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي إبليس أحقر ولا أدحر ولا أخزى ولا أذل منه في يوم عرفة لكثرة الرحمات التي ينزلها الله تعالى على حجاج بيته.
1: نعم، يعني هنيئا لجميع من كتب لهم الحج ويستحقون، ونسأل الله أن يتقبل منهم وأن يعودوا بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. حلقة اليوم احنا خصصناها للحجاج وهم يستحقون ذلك، لكن حتى ما يعتب علينا دكتور غير الحاج، احنا بإذن الله يعني في الحلقات القادمة نخصص الحلقات للحديث عن 10 من الأوائل من ذي الحجة. لكن نختم يعني هذا اللقاء المبارك بالحديث تهيئة، يعني احنا اليوم 23 من ذي القعدة، حوالي أسبوع تفصلنا عن 10 الأوائل من ذي الحجة. نتحدث عن هذه الأيام، نستعد أيضا احنا غير الحاج، هذه فرصة لغير الحاج أن يستعد لهذه الأيام. يعني خير الأيام كأيام 10 الأوائل من ذي الحجة والليالي 10 الأواخر من رمضان.
0: أحسنت.
1: ليلة القدر مجهولة في 10 الأواخر، لكن يوم عرفة معلوم في هذه الأيام. دكتور
0: بارك الله فيك يا سيدي، الحج هو ليس الدين بأسره، لكنه محطة مضيئة في طريق السالكين إلى الله عز وجل. المعنى من كلامي أن الإنسان الذي حج قد تزود من هذه المحطة بما يكفي بإذن الله عز وجل لنيل الرحمات والمغفرة والرضوان. الذي لم يدرك الحج، لعله حج في العام الماضي أو في العام الذي قبله أو سيحج في العام القادم بأمر الله سبحانه وتعالى، نقول ما ينزل الله عز وجل به من رحمات على عباده ليست مقصورة فقط على حجاج بيت الله الحرام، فإن الخلق كلهم عيال الله سبحانه وتعالى، أي محتاجون إليه وعالة عليه، لا غنى لهم عن ربهم عز وجل. فمن البشريات التي ينالها غير الحاج، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنتين. ونحن نعلم جميعا أنه لا يسن للحاج أن يصوم في يوم عرفة، فبالتالي صار هذا الحديث من حظ المسلمين الذين لم يدركوا الحج في عام من الأعوام. إن لم يقف في عرفات فإنه يقف في بيته في محرابه في مسجده مستغفرا صائما، ينال أجر صيام هذا اليوم. وغير هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10 الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإن فضل الله واسع، يدرك الحاج وغير الحاج. ونسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على ذكر الله وشكره وحسن عبادته.
1: جزاكم الله خير. إذن أخوتي الكرام، في الختام، يبقى الحج نداء إيمانيا خالدا، نداء بدأ منذ أن رفع نبي الله إبراهيم عليه السلام قواعد البيت، فأمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، فلبت الأرواح قبل الأجساد وتعاقبت القلوب المؤمنة جيلا بعد جيل وهي تهفو إلى بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة. إخوة الإيمان، ما أحوجنا أن نستحضر المعاني العظيمة الحج من الصبر والطاعة والوحدة والتسامح والإخلاص لله تعالى، فالحاج يعود بقلب جديد وروح أقرب إلى الله تعالى وصفحة بيضاء يرجو أن تكون بداية لطاعة لا تنقطع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يكتب زيارة بيته الحرام لكل مشتاق، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل منهم مناسكهم وطاعتهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم آمين. نشكر إخوتي الكرام باسمكم جميعا ضيف هذا اللقاء فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات، شكرا لكم دكتور على هذا اللقاء، نفع الله بكم ورفع الله قدركم،
0: الله يحفظكم يا مولانا،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي ومجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

ولا تتركوني لقرة عيوني أنا آخذ

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيبة يا رجل؟ آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قصد قصد قصد مع سكنات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات

0: الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: كل عظامي بتوجعني،
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا.

0: بداية سحاب 079-671-515-4.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. Fish and Chips بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألف بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان، تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا بكرمه علما. اليوم سنتكلم عن مرض من الأمراض الاجتماعية وأمراض القلوب. هذا المرض يقوم صاحبه بنقل الكلام بين الناس ليفسد بينهم. صاحبه من أهدافه ومن نتائج عمله إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، وله في ذلك مآرب ومقاصد. يمكن يريد مكتسب عندما نقل إليه الكلام، يعني بده يظهر له أنه الناصح الأمين المحب الذي لن يخدعه أبدا، ويبدأ يملأ قلبه على زملائه، على شركائه، على أحبابه، على إخوانه، على أقاربه. وكما بينا ممكن يكون له مصلحة عنده، مثال ذلك موظف يذهب إلى الإداري، هو بده مكتسب من هذا الإداري، بده يمكن لنفسه، يوطن لنفسه، يخلي له مقعد زي ما بنقول بالعامي عند ذلك الإداري. فبيبدأ يقول له في الزملاء وفي الأقران في العمل وفي غير ذلك، يبدأ يقول له بما فيهم وما ليس فيهم، لأنه عنده مهمة يوميا، يبحث عن أي معلومة يقولها، صارت ما صارت، هذا شغله، هذا عمله. وكم أتمنى أن يسمعني هؤلاء وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن هؤلاء تأثيرهم على القطاع العام والقطاع الخاص تدميري. هذا اللي بس وظيفته يبحث عن معلومة غلط صواب، فقط يتكسب بنقل المعلومة التي تملأ قلوب الناس على بعضهم، فيبدأ كما قلنا بنقل المعلومة على زميل، يحاول إظهار نفسه كما قلنا بالناصح الأمين. هذا حقيقته في كل القطاعات العامة والخاصة، هذا المفسد العظيم، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ممكن المقصد البغض والحسد، مبغض لمن يتكلم عنه، أو أحيانا مبغض لكليهما، لا بكره هذا وبكره ذاك، بدو يوقعهم بعض. هذا المظهر.

هذا السلوك، هذا المرض لابد أن نحذر منه وأن نحذر على أنفسنا منه، يعني من أن نكون من هؤلاء وأن نحذر من هؤلاء وأصحاب هذا المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ شر الناس. قال: شر الناس المشاءون، يعني هذا مشاء مبالغة، يعني دائما هذا عمله الدؤوب، المشاءون بالنميمة، يعني طبع ديدا صفة، وهو بيعتبرها أهم إشي بالسيرة الذاتية تبعته، من أهم خصائصه وميزاته نقل المعلومات، هاي ميزة وظيفية كبيرة، هذا سبب فساد وخراب ودمار، لأنه دائما داير بين المكاتب، بين العوائل، بين الأسر، لا خلص منه مؤسسة ولا بيت ولا شراكة، شر الناس، كل هذا مشان يحقق مكتسباته بملء قلوب العباد على بعضهم البعض. المشاؤون بالنميمة شراركم، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بلاء، بلاء خطير على القطاع العام، القطاع الخاص، البيوت، المؤسسات، الشراكات، ينبغي الحذر منهم. المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة، في أشخاص في شركات كانت نموذج قوية ناجحة، من هذه الشخصيات أفسدوا بين أسباب نجاحها. استمع إلى هذا الوصف النبوي: الباغون للبراء العنت. إيش يعني براء؟ يعني ما عمل إشي، ما عليه إشكالية، واحد حب يسمع عنه، حب يخترع عنه قصة، صار يجمع يركب يركب قصة اليمين شمال، لأنه مستاء من نجاحه، مستاء من قوته. هذا من شرار الناس. الباغون للبراء طاهرون، أهل عمل، أهل فضل، أهل إنجاز، بس كيف هذلك الشخص ينظر إلى نجاحه، يرى قوته، يرى طهره، يرى فضله، يرى أهل العمل، يرى أهل الاستقامة، ما بينفع معه، يسعى إلى عنته وشقائه. الباغون للبراء العنت، يريدون لهم الشقاء والضنك والفشل. أيها الإداري، أيها الإداري، أيها الموظف، يا من لك عمل في قطاع عام وقطاع خاص، الشخص في مجال أسري، في مجال مجتمعي، احذر، احذر من هؤلاء. الباغون للبراء العنت، هؤلاء كما أنه في أمراض جسدية، هؤلاء أمراض مجتمعية. هنالك شخصية حذرنا منها القرآن الكريم، شخصية خطيرة، خطيرة على بيتك، خطيرة على مؤسستك، خطيرة على مجتمعك، خطيرة على كل الأصعدة، خطيرة على القيم والأخلاق والمبادئ. يقول سبحانه وتعالى: ولا تطع، ما تسمعش للشخصية هاي، ما تتأثرش فيها، ما تتأثر فيها، لا بوصفها للأشخاص، ولا بنصائحها، ولا بالكذب الذي يدعي أنه محبة. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. مجموعة صفات يحذرنا القرآن الكريم من أصحابها. الحلاف كثير الحلف، والله العظيم ما حكيت، والله العظيم ما حصل، والله العظيم ما صار، أقسم بالله العظيم، كثير الحلف كذبا. شغلة بتكون شايفها قدامك بيحلف عليها ألف يمين، هذا احذر منه، لا تنغر بيمينه وكذبه. أنت تعلم ما حصل وتعلم كذبه، لأنه هذا بالنسبة له الحل في الكذب، احذر منه. المهين ما عنده قيم يتحاكم إليها، ولا كرامة يعتد بها، ما عنده مسائل أنه عيب لا يجوز تضبط السلوك عنده، لا، حيث كانت مصلحته كان بحلال بحرام، بتضيع أمانة بخيانة، تضيع عهد. هذه الصفات لنحذر ولننتبه إليها، لا تطع هذه الشخصية يا إداري، يا صاحب القرار.

0: الإنسان في بيته، الإنسان في شركته، لا تجعل قرارك متأثرا بأصحاب هذه الشخصية، هؤلاء غير مؤتمنين، إياك والتأثر والثقة بهم. هماز مشاء بنميم. هماز يعيب على كل الناس، ما في عنده شخص كويس ولا قيمة ولا إنجاز ولا عمل، يطعن بالجميع لأنه هذا اللي بتناسب مع مصالحه الشخصية. كثير الاغتياب لهم، شعاره هلك الناس وهو أهلكهم وهو أهلكهم. مشاء مشاء بنميم، ديدنه دائما داير بين المكاتب، داير بين البيوت، على التلفونات ينقل الكلام، يفسد، يوقع العداوة بين الأشخاص. عندما نقرأ هذه الصفات يجب أن نحذر منها، أن نبتعد عن أي مسلك على الصعيد الشخصي أن نتصرف مثل هذه الصفات، وأن نحذر من أصحاب هذه الشخصيات النفعية الانتهازية الفاسدة المفسدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين يعذبان، صاحب القبر الأول لا يستنزه، لا يستتر من بوله، يعني ما بتطهر، يعني صلاته غير صحيحة. الثاني يمشي بالنميمة بين الناس. الأول والثاني بينهما تضييع طهر خلقي وطهر صحة صلاة. الثاني هذا مضيع الطهر الخلقي، مؤدي لفساد المجتمع، وهذا الجامع بين الاثنين من حيث تضييع الطهارة، ذاك طهارة الصلاة وذلك طهارة الخلق. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم

مشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. Fish and Chips

بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة، الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يومياً، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان، تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06 55

0: من بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب، 079-671-515-4.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

لك. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم،

يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعليه

وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

مرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا

من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هود.

برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما

يأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب

السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

0: المحيط.
1: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط،

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد

ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
12: كل عظامي بتوجعني.
13: هاي وصفة طبية وسلامتك.
12: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
13: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
12: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
11: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
2: هاتف رقم 037-1010-25.
12: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
12: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
12: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
12: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
11: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
14: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
15: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
16: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
15: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. في

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألف بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلهي، ربي جعلتك في قلبي، فاجعل الإيمان سلاحي. ربي أخذتك برأسي، فسهل لي طريقي. ربي رفعتك في كلماتي، فاحفظ لي علمي. ربي دعوتك في صلاتي، فاحفظ لي عبادتي. ربي سلمتك نفسي، فيسر لي قدري. ربي أدخلتك في حياتي، فارحمني في مماتي. ربي جعلتك في عيني، فاحفظ لي نظري. ربي إن امتدحتك على لساني، فاحفظ لي دعواي. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.
1: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا، حلقة اليوم بعنوان وأذن في الناس بالحج. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات، مفتي البادية الشمالية. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أخي الدكتور محمود، وبارك الله تعالى في جهودكم، وجعلنا الله عز وجل وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه سميع مجيب.
0: اللهم آمين، حياكم الله دكتور. إخوة الإيمان، نحييكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك. عنوان حلقة اليوم وأذن في الناس بالحج، حيث تمتزج الأرواح بالشوق وتتحرك القلوب حنينا إلى بيت الله الحرام، إلى تلك البقاع الطاهرة التي تهفو إليها أفئدة المؤمنين من مشارق الأرض ومغاربها. الحج إخوة الإيمان ليس رحلة سفر عادية ولا انتقالا من مكان إلى مكان، بل هو رحلة إيمان وتوبة ومدرسة عظيمة يتعلم فيها المسلم معاني الطاعة والصبر والتجرد لله تعالى. في الحج يخلع الإنسان زينة الدنيا ويلبس لباسا واحدا لتتساوى الوجوه والألوان واللغات، فلا فرق بين غني وفقير وبين قوي وضعيف إلا بالتقوى والعمل الصالح. وفي هذه الأيام المباركة المقبلة تتعالى أصوات الملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتخشع القلوب وتدمع العيون، ويشعر المسلم بأنه جزء من أمة عظيمة اجتمعت على طاعة الله تعالى ووحدانيته. مشاهد الحج تذكر أيها الإخوة والأخوات بيوم الحشر، حين يقف الناس بين يدي الله يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولذلك كان الحج فرصة عظيمة لمراجعة النفس وتجديد التوبة وفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. في حلقة اليوم بإذنه تعالى نعيش معكم أيها الإخوة والأخوات معاني الحج، أسرار الحج، نتحدث عن فضله وعن قصص الشوق إلى بيت الله الحرام، وعن الدروس بإذنه تعالى الإيمانية والتربوية التي يحملها هذا الركن العظيم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. مجددا فضيلة

0: الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم يا أخي الكريم، وبارك الله فيكم.
0: المحور الأول فضيلة الدكتور، دعنا نتوقف عند ذلك النداء. يعني قرون حتى اليوم الحالي، نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحج، وعندما يعني كان وحيدا و في بين جبال، مكان ما لا يوجد فيه سكان، وقول الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام: عليك النداء وعلينا البلاغ. البلاغ منذ ذلك اليوم حتى اليوم. دكتور، نتوقف يعني عند هذا المشهد. دكتور، صف لنا هذا المشهد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أكرر شكري وتقديري لأخي الكريم الدكتور محمود الدروع ولفريق العمل على هذه الاستضافة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن ينفع بكلامنا عموم السامعين.
0: اللهم آمين. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله. الحج له قيمة عالية في الإسلام، حتى أنه وصل أن يكون ركنا من أركان الدين وفريضة من فرائض الله عز وجل. بني الإسلام على خمس، منها الحج إلى بيت الله الحرام. الله عز وجل خاطب الناس به بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الحج هو القصد والذهاب بما يتيسر من وسائط نقل من بيت كل واحد من المسلمين حتى يبلغ بيت الله، بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة التي بناها سيدنا إبراهيم وأقام قواعدها، وإلا فهي قد وضعت قبله بقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بعد قرون وإذا بالله عز وجل يأمر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرفع القواعد من البيت، ويساعده على ذلك إسماعيل. وقبل هذا البناء أمر الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يهاجر بزوجه وولده حتى يجعلهم هناك قريبا من البيت الحرام قبل أن يبنيه، وجعلهم في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما قال الله عز وجل في الآية. وبعدها شاء الله عز وجل أن تتفجر عين زمزم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يرجع إبراهيم وأن يعرض له الشيطان حتى يصده عن شيء من أوامر الله فرماه، وأصبح الرمي سنة، وسعت هاجر بين الصفا والمروة، وصار السعي ركن من أركان الحج والعمرة، ثم ذبح الفداء لإبراهيم فصارت الأضحية. فكأن الحج له علاقة وثيقة بأسرة وآل إبراهيم
0: عليه
1: صلى
0: السلام.
1: الله عليه وآله وسلم. بعد هذا الاكتمال أمره الله عز وجل أن يدعو العباد إلى الحج، فقال: أذن في الآية، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين مشاة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيقال أن إبراهيم عليه السلام ارتقى على جبل أبي قبيس قريبا من الصفا، ونادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله وأبلغ الله هذا النداء إلى المسلمين وإلى عباده وخلقه، فمن لبى مرة حج مرة، ومن لبى مرتين حج مرتين، إلى آخر ما جاء في الأثر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه الشعيرة من أعظم الشعائر، لأنها كافية لمرة واحدة في العمر، وهي يعني من كفايتها أن الله عز وجل لا يطالب بها العباد مرة ثانية. والأمر الآخر ثوابها

0: هذه المرة يكون الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج نداء من الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: القلوب الصادقة تهفو إليه، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات. فقلب المؤمن على قلة إمكانياته أول ما يدخر شيء من المال يجد أنه يفكر جديا بالذهاب إلى بيت الله الحرام. هذا الحج هو سفر بالأجساد وبالأرواح حتى يعترف الإنسان لربه بذنوبه، ثم ينال مغفرة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى في مواسم الحج التي باركها الله. ونسأل الله عز وجل أن يكتبنا مع حجاج بيته الحرام.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير دكتور، يعني على هذه المقدمة وهذه التهيئة. دكتور، يعني في سياق حديثك واستشهدت بآية الحج وأذن في الناس بالحج، في موضع من هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم. ما المقصود هنا بهذه المنافع؟ وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أنت أشرت إليه في حديثك الطيب: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما المقصود أيضا هنا بالحج المبرور، وكيف يكون حجنا مبرورا دكتور؟
0: يا سيدي، المنافع التي يريدها الإنسان ويتشوف ويتشوق إليها إما عاجلة في الدنيا وإما آجلة عند الله عز وجل يوم القيامة، وكلاهما يتحقق بالحج الصحيح المبرور. أما منافع الدنيا فكثيرة. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. تحرج الصحابة في البيع والشراء في موسم الحج، فنزلت هذه الآية لترفع الحرج، فإن الحج موسم عظيم يكاد أن يكون يعني بميزانيات دول عظمى لكثرة ما يتداول فيه من شراء للطعام والشراب واللباس، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وأما المنافع الأخرى أيضا الدنيوية، ما يحصل من تعارف بين المسلمين، يعني يكاد كل واحد منا ذهب إلى تلك البقاع إلا وتعرف على إنسان من دولة عربية أو إسلامية من المسلمين، حتى شكلت رحلة الحج نواة لصحبة صالحة، وهذه من أنفع ما ينتفع به الإنسان في الدنيا ويستمر نفعها حتى بعد الموت.
1: يعني تتحدث دكتور أنت عن جوانب اقتصادية وجوانب اجتماعية، يعني ربما نخصص حلقات لهذا الجانب فقط، للجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي
0: والجانب التربوي. نعم، الحج يعني يكاد يكون مؤتمر إسلامي عام بكل ما تحويه الكلمة من معنى، يجتمع فيه الطبيب مع المهندس مع التربوي مع الطبيب النفسي، كل المجتمعات بكل
1: كل المكونات
0: يعني مكوناتها تجتمع هناك حتى يؤسس لهذه الأمة بقوة العلم وبقوة الأخلاق وبقوة المعرفة، حتى تكون هذه الأمة بأقوى وأفضل الأمم أخلاقيا وعلميا. الحج المبرور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: الإيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا ذهب الواحد منا إلى حاج أو معتمر بعد عودته يقول له هذه الكلمات: حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفور وتجارة لن تبور. يا ترى ما معنى الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة؟ تصور هذه الكلمة: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني لا يوجد مكافأة تعطي الحاج قدره إلا أن يكافئه الله عز وجل بجنات النعيم. ما هو البر؟ ما هو البر الذي يناله الحاج في هذه الرحلة المباركة؟ الله عز وجل ذكر البر في أكثر من موطن في القرآن، منها قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا جانب عقدي. ثم قال الله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم جانب ثالث: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. العلماء ماذا قالوا عن الحج المبرور؟ قالوا: الحج المبرور هو الذي

0: وهذا ضروري، ونحن على يعني مقربة من توديع حجاج بيت الله
1: نعم
0: الحرام
1: بعد
0: هذا العام،
1: أيام. نعم
0: يعني تفصلنا أيام قليلة ويغادرون بيمن الله ورعايته. ما معنى حج مبرور؟ أنا أريد أن أتوجه إلى الحج، كيف يكون حجي مبرورا؟ أولا أن أتعلم أركان الحج فآتي بها كلها، وأن أتعلم واجبات الحج فأقوم بجميع واجبات الحج ما أمكن إلى ذلك السبيل، ثم أتعلم السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فأفعل هذه السنن النبوية الكريمة. من الحج المبرور، من صفات الحاج المبرور، أن يكون هذا الإنسان لا يفعل المعاصي والآثام في حجه، فمن حج البيت فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وإفشاء السلام، أن تجعل السلام بين الحجاج، لا تخيفهم من شيء ولا ترعبهم من شيء ولا تدخل على قلوبهم حزنا، خاصة من يقوم بالولاية والمسؤولية على حجاج بيت الله الحرام. من الحج المبرور أن تكون النفقة التي ينفق بها الحاج على نفسه ومن معه نفقة حلالا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة الغير، ما كل لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن هذه بمجموعها تشكل لدينا حجا مبرورا، أدى الأركان والسنن والواجبات، النفقة حلال، الأخلاق العالية التي يتمتع بها الحاج من إفشاء السلام وأطعام الطعام، كلها تصب في هذه القضية حتى توصل الحاج إلى أن يكون حجه مبرورا بإذن الله عز وجل.
1: جزاكم الله خير. نسأل الله يعني لمن كتب ويسر له الحج أن يكون في هذا العام جميعا، يعني ندعو الله أن يكون حجهم مبرورا. دكتور، أيضا الحج هو دعوة من الله تعالى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أيضا يعني هذه جزئية لابد أن نتوقف عندها، هم وفود الله الآن،
0: هذا تكريم. المسلمون تجاوزوا 2 مليار، لكن الذين يحجون يعني لا يتجاوزوا 2 إلى 3 مليون، يعني نسبة قليلة جدا بالنسبة لعدد من آمن بالله عز وجل من المسلمين. هذا يدعونا إلى شكر الله عز وجل لمن يسر له الحج. أول ما نوصي به الحجاج أن يشكروا الله عز وجل أن جعلهم من وفده القادمين عليه. هؤلاء نالوا الرضا بإذن الله عز وجل، ونالوا المحبة والتكريم، وأذن لهم أن يزوروا بيت الله الحرام، ولولا أن لهم عند الله عز وجل قدم صدق ومكانا مباركا لما هيئ لهم أن يصلوا المشتاقون إلى الحج كل المسلمين، لكن الذين تتاح لهم الفرصة أعداد يعني قليلة قياسا على عدد المسلمين. الحاج والمعتمر ضيف على الله، وحق على المزور وهو الله عز وجل أن يكرم زائره، الغازي في سبيل الله الحديث، والحاج والمعتمر وفد الله، هؤلاء ينسبون إلى الله. ولو استقرينا وتتبعنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لوجدنا بما لا ينخرم في قاعدة عامة أن كل شيء نسب إلى الله ينال عظمة خاصة. الناقة عندما نسبت إلى الله أصبحت آية من آيات الله، المساجد عندما نسبت إلى الله صار لها قيمتها، الأنبياء
1: بيوت الله،
0: نعم رسل الله، كتاب الله، كلام الله، ناقة الله، عبد الله، ولي الله، وفد الله، هذه الإضافة تشريف وتكريم وتعظيم لهذا الإنسان. فلا يجوز للحاج في لحظة أن يغفل أنه حل ضيفا في بيت الله، وهذا يعني أن يكون بالمكان اللائق والمكانة اللائقة بالمكان وبالزمان وبالتشريف الذي شرفه الله عز وجل. ثم جاء الحديث ليختم بالنتيجة، قال دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فإن الله عز وجل يقضي حوائج الحجاج دنيا وأخرى بأمره سبحانه.
1: إذن هنيئا يعني لكل من

0: وفق في هذا العام وكان من وفود الله الذين دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أيضا دكتور، لا شك أن السفر فيه مشقة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نتوقف عند هذا الحديث، ومن دروس الحج الصبر دكتور.
1: يا سيدي، الله عز وجل أراد للمسلمين من هذا الدين أن يتحلوا بأجمل الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم ما نوصي به حجاج بيت الله الحرام بالأخلاق كلها وعلى رأسها الصبر، فإن الصبر في الأخلاق كالرأس من الجسد. الصبر ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع وأحب إلى الله عز وجل من الصبر. لماذا نحتاج إلى الصبر في هذه الرحلة المباركة؟ أولا، لأن الذين سيقطعون علينا نيل بركات وأجور وفضائل هذا الحج كثر، وعلى رأسهم الشيطان. لن يهنأ الشيطان إلا إذا حاول مرارا وتكرارا أن يفسد على الحاج حجه. كيف يهنأ وهذا العبد الضعيف إنما وفد على الله ليغفر الله عز وجل له ذنوبه؟ الصبر لأن الحج فيه سفر وفيه مفارقة للفراش الوثير وللبيت ولنمط حياة معين. الإنسان يعيش في بيته، سيد في بيته، ينام كما يشاء ويأكل كما يشاء ويذهب ويأتي كما يشاء، في لحظة واحدة يصبح جزءا من ضمن فئة كبيرة من الناس، يسير بسيرهم وينام بنومهم ويأكل بأكلهم ويشرب بشربهم. هذا التغيير الجذري لنمط من أنماط الحياة التي اعتاد عليه الإنسان، خاصة أن معظم الحجاج من كبار السن، يعني ألف هذه العادات 60 إلى 70 سنة، والآن سيجد بيئة جديدة فيها سفر وفيها حط وفيها ترحال. فنقول إن لم يتحلى بالصبر فإنه لن ينال يعني الثواب الكامل الذي أراده الله عز وجل للمسلمين. الصبر أيضا على مشاق الطريق، الصبر على الإجراءات التي أحيانا تحتاج إلى وقت، ليست مقصودة بهدف التنكيد والتنغيص على الحجاج، وإنما إجراءات لا بد منها. فالصبر هو خير ما يتسلح به الحاج. إذا أردنا أن نأخذ قدوة لنا في هذا، تعيننا على الصبر، فلنقتدي برسول الله
0: صلى الله عليه وآله وسلم.
1: هو المرشد الوحيد لكل الصحابة الذين حجوا معه، مرشد واحد لمئة ألف أو يزيد من صحابته الكرام. الأمر الثاني، سافر على ناقة، لم يسافر على متن طائرة ولا على مركب يعني مريح، وإنما سافر كما يسافر أي رجل من المسلمين. وتصور بالله يعني مقدار المشقة التي كلنا جرب الطريق بين المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام وبين مكة المكرمة شرفها الله وحفظها وأعزها، مسافة طويلة بأي وسيلة من وسائل النقل تدركك المشقة. فلنا أن نتصور ذلكم اليوم الذي أحرم فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ناقته، ليس معه كثير من المتاع ولا كثير من الطعام والشراب، بلباسه البسيط المعتاد الذي فيه التواضع، ومع ذلك يقول اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني ليس فيها أي مظهر من مظاهر البذخ، ومع ذلك يعلمنا الصبر والتحمل. نحن الآن حجاجنا يعني في ساعات يصلون إلى بيت الله الحرام من المدينة إلى مكة، في يعني وسائط نقل مكيفة ومريحة جدا بأفضل ما تكون الراحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ما يزيد عن أسبوع حتى وصل إلى هنا، ينام في الليل ثم يسير في النهار ومعه النفساء ومعه الحامل ومعه المرضع ومعه الكبير ومعه الصغير، فكان خير المعلمين وخير قدوة صلى الله عليه وآله وسلم. أوصي الحجاج في بلدنا وفي بلاد المسلمين من يسمعنا أن يتحملوا هذه المشقة من أجل مرضاة الله. الصبر قطعة من العذاب، والعذاب قطعة السفر.

0: قطعة من العذاب، والعذاب قطعة من السفر، يعني السفر قطعة من العذاب، فلا بد للإنسان أن يتحمل من معه زوجة أو والد أو والدة أو صديق أو رفيق حتى يحل ضيفا مقدرا مكرما مقبولا عند الله عز وجل في هذا الحج المبارك.
1: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. أيضا دكتور، عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال العج والثج، ما المقصود هنا بالعج والثج؟
0: العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية.
1: نعم.
0: وفي الآية التي قرأتها في أول الحلقة قال الله عز وجل ويذكر اسم الله، والحديث الآخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله. الحاج الأقرب إلى الله هو الأكثر ذكرا لله، الصائم الأقرب إلى الله هو الأكثر ذكرا لله، وهكذا. فالعج أي أن يكثر الحاج من التلبية ومن الدعاء ومن الاستغفار، كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. وأما الثج فمأخوذ من قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الثج هو السيل الكثير، والمقصود به هنا إراقة دماء الأضاحي والهدي التي يتقرب بها الحاج والمعتمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحج الأعظم هو الذي يكثر صاحبه فيه من ذكر الله، ويعني يذبح هديا وأضحية وتقربا إلى الله عز وجل بهذه الأعمال. فإننا لن نبلغ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث نحر في يوم العيد في حجة الوداع 100 ناقة، ذبح بيده الشريفة 63 ناقة، وأمر عليا أن يكمل الباقي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير دكتور. أيضا دكتور، يعني للحجاج احنا نوجه بعض النصائح لحجاج بيت الله الحرام. أيضا قبل الشروع بالسفر دكتور، يعني أهمية توقف عند نقطة رد الحقوق والمظالم إلى أهلها قبل السفر دكتور.
0: الحج يمثل يعني مشاهد عظيمة في حياة الإنسان. العلماء قالوا الحج يمثل الموت، فأن فيه مفارقة للأوطان والبيوت، إن شاء الله يرجعوا سالمين وغانمين. لكن لا بد للإنسان أن يعتبر، هو يخرج اليوم ليحج ويعود بإذن الله عز وجل، لكن كل واحد منا سيأتي اليوم الذي يخرج فيه من هذه الدنيا ولا يعود أبدا لقاء الله عز وجل، فإن أجل الله لا آت وهو السميع البصير. فنتزود بهذه الرحلة لما ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا التزود لا يحل للإنسان أن يسافر وفي عنقه حقوق للعباد. أول ما يسأل عنه الإنسان حقوق العباد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كفل رجل دينا عن آخر قال أديت دين صاحبك؟ قال لا، حتى جاء يوم فقال وفيت الحق يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته، أو الآن بردت عليه جلدته. فالأصل في الحاج قبل أن يسافر أن يبرئ نفسه من حقوق العباد بالمصالحة إن كانت هناك خصومة بينه وبين أحد الناس، بسداد الديون إن أمكن ذلك، وبرد المظالم إلى أصحابها. يتصور أنه ذاهب حتى يعود كيوم أو كيوم ولدته أمه، يبرئ نفسه من كل خطيئة ومن كل ذنب، ويتسلح بهذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب المسامحة، يرد الحقوق، يكتب وصيته، يصلي ركعتين قبل السفر، ثم يخرج من بيته متكلا على الله، مستصحبا معية الله عز وجل بقوله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيضا نتوقف عند لمن كتب له الحج أهمية تعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.
0: هذه أوجب الواجبات على الحاج، وللأسف الشديد يعني كثير من الحجاج لا ينتبه لهذه المسألة، يسأل كم أحتاج إلى مصروف، ويسأل وين الأماكن التي تبيع بأسعار مثلا مناسبة، يسأل عن أنواع التمويل.

0: أمور، من وين بدي أجيب زمزم للناس، وين توصون الروح ونيجي. لكن أنا قليل ما
1: الأسواق.
0: أرى، نعم أنا قليل ما أرى من يهتم بمسائل الفقه التي تؤدي، الذي يؤدي بنا إلى أن نعرف كيف نحج.
1: حتى يكون الحج مبرور يعني.
0: نعم قال صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه وسلم.
0: خذوا عني مناسككم. فلا أقل، لا أقل على الحاج أن يأخذ دورة ولو مبسطة مصغرة، يعرف بها الأركان ويعرف بها الواجبات ويعرف بها محظورات الأحرام، حتى يستطيع أن يؤدي هذا الحج بطريقة مناسبة. من خلال يعني التجارب أنا أنصح أن الحاج يعرف أعمال كل يوم من أعمال من أيام الحج، يعني يرتب الأيام. مثلا في اليوم الثامن ما هو المطلوب؟
1: نعم.
0: مطلوب 1، 2، 3. في اليوم
1: تروية.
0: التاسع ما هو المطلوب؟ فيعرف. لذلك نجد يا سيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: خطب في الحج أربع خطب. خطبة في اليوم السابع من ذي الحجة يعلمهم ماذا يصنعون في يومهم وغدهم إلى يوم عرفة، وفي يوم عرفة خطب خطبة أو خطبتين يعلمهم فيها ماذا يصنعون، وفي يوم العيد بعد صلاة الظهر يخطب فيهم صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم ماذا يصنعون في اليوم العاشر والحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر يوم النفرة الأولى خطب بهم صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: بعد صلاة الظهر، حتى يبين لغير المتعجل ماذا يصنع ويبين للمتعجل ماذا يصنع. وكان يقول أنصت لي الناس يا بلال، فكان خير مرشد وخير
1: ومعلم
0: هاد ومعلم
1: وموجه.
0: صلى الله عليه وآله وسلم. حجاجنا الكرام، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالذي لا يعرف كيف يرمي الجمار، ولا يعرف متى يحقق مبيت منى، ولا يعرف كيف يحقق المبيت في مزدلفة، ولا يعلم ما هي أعمال العمرة، ولا يعلم ما هي شروط الطواف، وما هي شروط السعي، وما هو الواجب على الرجال، وما هو الواجب على النساء، وما هي محظورات الإحرام. كتاب الحج في الفقه الإسلامي كتاب عظيم كبير، يحتاج إلى تبسيط وشرح وتفصيل. من فاته هذا لا يفوتنه ملازمة المرشدين وملازمة العلماء المرافقين للبعثات حتى تؤدي هذا الحج. الصلاة لو حصل فيها خطأ وهو غير مقبول يمكن أن تعيدها، لكن الحج كيف نعيده؟ هو مرة واحدة في العمر، فعلينا أن نجد ونجتهد في معرفة أحكام الله عز وجل في هذه الفريضة من فرائض الله.
1: إذن هذا يقود دكتور إلى أهمية التواصل مع المرشدين والمفتين أثناء تأدية هذه المناسك.
0: الحاجة إلى ملازمة المرشدين والمفتين والعلماء في الحج كالحاجة إلى الطعام والشراب والنفس. والله الذي لا يلازمهم ولا يسأل ولا يحرص على الدروس هو يكتب حج وأسقط الفريضة، لكن شتان بين إنسان تتبع يعني الأثر النبوي وبين إنسان حج بطريقته الخاصة.
1: نعم. طيب دكتور، احنا يعني بما انه القوافل بإذن الله في الأيام القادمة تنطلق، وما زلنا الآن في بلادنا، يعني هي توجيهات وأشرتم لها في سياق حديثك دكتور في البداية، أهمية أن يعني تكون نفقة هذا السفر وأداء هذا الركن من مال وطعام وشراب، أنه يكون من مال حلال دكتور.
0: المال الحلال يعني هو سبب استجابة الدعاء، والمال الحرام سبب لرد الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجيب الله عز وجل لمن أكل وشرب حرام؟ فالحاج عليه أن يحرص أن يأخذ من أطيب ماله الذي يعتقد أنه حلالا، حتى تكون النفقة التي ينفقها على نفسه وعلى من هم معه من أولاده وزوجاته نفقة حلالا طيبة. فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يجوز للإنسان أن يحج بقرض ربوي أو أن يحج بمال للناس أكله عليهم ظلما وزورا. لا يجوز للإنسان أن يحج بمال فيه رشوة لا قدر الله، ولا بمال غش المسلمين بسلعة فباعها. هذه الأموال محرمة، قلنا قبل قليل يرد المظالم إلى أهلها، ويطلب البراءة من أصحابها ويجمع ماله الحلال ثم يحج به. حتى الكعبة في العهد الجاهلي لم يكملوا بناءها لأنها لم تكفي النفقة

0: حلال لبناء البيت، فقصروها عن كمالها ووضعوا الحجر بديلا عن هذه الكعبة، لأن هذا البيت بيت الله، حاجه ومعتمره يجب أن يكون على أنقى درجات النقاء في المأكل والمشرب والملبس.
1: جزاكم الله خير دكتور. الآن لكل دولة بعثت حج، أهمية الالتزام بتعليمات، إحنا نتحدث عن حجاجنا الأردنيين، أهمية الالتزام بتعليمات وتوجيهات بعثة الحج الأردنية.
0: بعثة الحج الأردنية هي امتداد لسنوات على مدى عمر هذه الدولة. الذي أريد أن أقوله أن الخبرة التي يمتلكها يعني البعثة الإدارية والبعثة الدينية والإرشادية في الحج هي تراكم خبرات عشرات السنين والعقود، بينما الحج هو يحج لأول مرة. فمن مصلحة الحاج أن يأخذ خبرة إنسان أو وزارة أو جهة مسؤولة منظمة مر عليها الحج ربما 100 سنة والأمر والعمل متوالي ومتتالي، بينما الحاج يحج لأول مرة لا يعرف الطرق أحيانا ولا يعرف المناسك. بعض الحجاج ما ذهب عمرة قبل هذه المرة لا يعرف من أين يبدأ الطواف ولا من أين يبدأ السعي، لا يعرف، لأنه مكة ليست بين أيدينا، مكة في دولة أخرى بعيدة عنا، لا يعرف حدود عرفات أين يقف ولا يعرف مشاعر مزدلفة. كنا نرى في بعض الدول بعض المسلمين يقف خارج مزدلفة ظانا أنه في مزدلفة، يبيت خارج منى ظانا أنه في منى. فالالتزام بتعليمات البعثة التي تدير شؤون الحج هذا أمر من مصلحة الحاج نفسه حتى يؤدي هذه الشعيرة على أكمل وجه وعلى أتم صورة، حتى لا يرجع ويقول والله لم أرمي جمار، لم أبت في منى، لم أفعل كذا وكذا. أحيانا البعد عن الهيئة الإدارية والشرعية في البعثة هو الذي يوقع بعض الناس في أخطاء قد لا يمكن تداركها فيما بعد.
1: نعم.
0: أي نعم. فالالتزام بتعليمات بعثة الحج شيء يعني مطلوب شرعا وهو من مصلحة الحاج نفسه.
1: جزاكم الله خير. في الجهة المقابلة أيضا دكتور، أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات السلطات، يعني إخواننا في المملكة العربية السعودية، أيضا إحنا الآن سفراء لبلادنا، مرآة لبلادنا.
0: هذا من جهة. الجهة الأولى أننا نمثل بلدنا. لما تقول أنا حاج أردني أنت مثال لكل من يراك في تصرفاتك، في أخلاقك، في عباداتك، في تعاملاتك. ومن جهة ثانية فإننا ضيوف على الرحمن أولا ثم على المملكة العربية السعودية ثانيا، وواجب الضيف أن يكون متأدبا بأعلى درجات الأدب مع صاحب البيت حتى نحترم تعليماتهم، فهم أدرى بتفويج وتنظيم وتسيير أعمال الحجاج. فلا يجوز لنا أن نقترح، يعني احنا رايحين أسبوعين زمان، مش رايحين نقيم يعني أمور هم أعرف منا بها. فنلتزم من باب مصلحتنا ومن باب مصلحة الدولة ومن باب المحبة لإخواننا المسلمين. يعني التنافس بين الحجاج وإيذاء الحجاج ليس من شأن المؤمن الصالح، إنما المؤمنون إخوة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع حجاج بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها.
1: اللهم آمين. فضيلة الدكتور، يعني هو لمن كتب ويسر له الحج فرصة والله عظيمة، والكل يتمناها، ونسأل الله أن يكتب الحج للجميع. الذي لم يحج في هذا العوام نسأل الله له الصحة والعافية، وأن يعينه وأن يقدره الله في السنوات القادمة. أهمية الابتعاد وأنت أشرت إليها، يعني أنا هذه النقطة سجلتها، الرياء والسمعة، أن يكون الحج بعيد عن الرياء والسمعة دكتور. فرصة والله يا دكتور.
0: والله قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخافه عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، فإنه أخفى من دبيب النمل. المسلم الحاج يشكر الله عز وجل أن يسر الله له ما يغسل به ذنوبه، يغفر للحاج كل الذنوب. أرجو أن نستمع يا سيدي إذا تكرمت إلى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي ورواه ابن ماجه عن عباس ابن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت الله أن يغفر لأمتي عشية عرفة، مساء عرفة

0: طلب رسولنا من الله أن يغفر لأمته. قال فأجابني: إلا في حقوق العباد المظالم، قال: آخذ للمظلوم من الظالم. فقال: يا ربي، إن شئت أعطيت المظلوم في الجنة وغفرت للظالم، ما أرحم هذا النبي وما أكرمه وما أبره وما أفاه، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالة. تصور، في عرفات ندعو لأنفسنا كثيرا، لكنه يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم.
1: حتى الدعوة، يعني لكل نبي دعوة، وهو
0: ادخر
1: هذه الدعوة لأمته شفاعة، نعم، صلى الله عليه وسلم.
0: فخرج من عرفات على هذا الحد، أنه يغفر لأمتك إلا الحقوق. قال: فلما وصلت إلى مزدلفة وفي صبيحة مزدلفة طلبت الله مرة ثانية: يا رب اغفر لأمتي. قال: قد فعلت. حتى التبعات، قال: حتى التبعات. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فأبو بكر وعمر يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال: يا أبا بكر ويا عمر، رأيت أو علم إبليس أن الله عز وجل قد غفر لي لأمتي، فرأيته، يعني رأى نبينا صلى الله عليه وسلم إبليس، رأيته أخذ التراب فجعل يحثو التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فضحكت لما رأيت من جزعه. فهذه بشرى من البشريات العظام التي أكرم الله عز وجل بها عباده الحجاج. في الحديث الآخر: من وقف عرفة وظن أن الله عز وجل لم يغفر له فقد حقر ما عظم الله. الله عز وجل يغفر ويتجاوز ويعفو، فهذا دليل على أن الإنسان لا بد له أن يشكر هذه النعمة وأن يقدر هذا الموقف، أن كل ما سبق من هذا الإنسان سيذهب بإذن الله عز وجل. ليس هذا وحسب، بل إن الله عز وجل قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا لها من رحلة، رحلة العمر إلى بيت الله الحرام، تتوق النفوس والقلوب إليها، وتشتاق يعني قلوب المؤمنين أن يصلوا إلى تلك البقاع الطيبة الطاهرة.
1: نعم دكتور، أيضا يعني أنا يعني أكاد أجزم أو متأكد أنه جميع من كتب لهم الحج إن شاء الله تعالى على وعي لأهمية هذه الفرصة، لكن هو من باب التذكير أهمية عدم الانشغال دكتور بالتسوق اغتنام هذه الأيام، عدم الانشغال بالتسوق والتصوير دكتور.
0: الإنسان
1: أيام يعني معلومات،
0: أيام المعلومات، وآية أخرى: أياما معدودات. التشريق معدودات، والعشر الأوائل معلومات. الأيام العشرة من شهر ذي الحجة أقسم الله عز وجل بهن في القرآن: والفجر وليال عشر. أنا أقول دائما أن الشيطان لن يترك لنا السبيل لنصل إلى الله بسلام، يحاول يقعد لنا في طريقنا إلى الله عز وجل. ومن هذا أن بعض الناس في الطواف يفوته أن يستشعر عظمة المكان وهيبة المكان وكبرياء المكان وعظيم الرحمة التي تتنزل على الطائفين والعاكفين والركع السجود، فتجده يخرج هاتفه، بعض الناس، وما يزال يتكلم ويصور حتى يفوت أعظم جزء من الوقت الذي هو بأمس الحاجة إليه مع الله في يوم عرفة، يعني يبقى منشغلا حتى بعد الزوال ثم ينام. ووقوف عرفة يبدأ بعد الزوال، بعد صلاة الظهر، قبل الغروب ينشغل ببعض الأشياء عن عشية عرفة التي كان العلماء والصالحون من الأمة يبكون في هذا الوقت. كان أحدهم يأتي بعبيده معه فيعتقهم عند الغروب، فيقول: يا رب اعتقني كما يعتق هؤلاء.
1: هذا اليوم يعني دكتور الله يباهي بالحجاج الملائكة.
0: نعم. فهل يباهي بنائم أو بإنسان يعني منشغل؟ الله كريم، لكن نقول علينا أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. التسوق لا نحرمه، لكن نقول
1: عدم الانشغال دكتور. نعم.
0: كل ما يحتاجه الحاج هناك موجود في أسواقنا هنا إلا زمزم، وأما ما عدا ذلك وتمر المدينة، وما عدا ذلك موجود. إذا كانت المشتريات على حساب العبادات والطاعات، والله أنها مشغلة وصادة عن ذكر الله وعن سبيل الله. لكن إذا كانت لحاجة، لو خصص الإنسان ساعتين في يوم معين واشترى ما يريد، فنقول بارك الله فيه. لكن أن ننشغل طول المدة

0: عن الشيء، بعدين حتى التسوق يشغلك عن العبادة وبعد العبادة وفي العبادة، وين حطيت الكياس، أخذوهن ولا ما أخذوهن، اشتريت الفلان وما اشتريت العلان. فالإنسان بحاجة أنه متى ما فتحت باب السوق أنت أغلقت أبواب المسجد على نفسك والعياذ بالله.
1: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. دكتور، أيضا يعني محور لابد توقف عنده الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. دكتور،
0: يوم عرفة يوم لا مثيل له في العام، وشاهد ومشهود، وفي هذا اليوم الله عز وجل لا ينزل ملائكته كما يحصل في ليلة القدر تنزل الملائكة، لكن الحديث النبوي الشريف أن الله عز وجل في يوم عرفة ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بالحجيج الملائكة. هذا اليوم تشهده الملائكة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه من النار من يوم عرفة، الصالحون يدخرون دعواتهم إلى يوم عرفة. هذا اليوم هو خير الأيام، وهذا اليوم خير أيام العام يوم عرفة، وقيل يوم النحر. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قال النبيون من لدن سيدنا محمد إلى آدم عليه الصلاة والسلام، تصور يا سيدي، شرف الزمان، شرف المكان، شرف الدعاء، شرف الذين دعوا ربهم، يعني من سيدعو أفضل من الأنبياء، ومن سيدعو أفضل من رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو قالها الحاج 1000 مرة، لو قالها الحاج 500 مرة، لو قالها الحاج 100 مرة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فنحن يعني يجب أن نحرص كحجاج لبيت الله الحرام، طبعا يوم عرفة حجاجنا يوصلوا إلى عرفات في ليلتها قبلها بليلة، يعني يوم 8 على 9، هذا ليس ما بدأ وقت عرفة لغاية الآن، يبدأ وقت عرفة من ظهر يوم 9 ذي الحجة إلى غروب الشمس، ساعات معدودات، فيحاول الإنسان في هذا الوقت أن يقسمها على تلاوة القرآن وعلى الذكر وعلى الاستغفار وعلى الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يستغفر الحاج لنفسه ولأولاده وللمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر لهم الحجاج، فالحاج يغفر له، ومن كان مشمولا بدعوة الحجاج يغفر له ببركتهم بإذن الله عز وجل. ومن عظمة هذا اليوم أن الله عز وجل أرى سيدنا رسول الله حال إبليس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي إبليس أحقر ولا أدحر ولا أخزى ولا أذل منه في يوم عرفة لكثرة الرحمات التي ينزلها الله تعالى على حجاج بيته.
1: نعم، يعني هنيئا لجميع من كتب لهم الحج ويستحقون، ونسأل الله أن يتقبل منهم وأن يعودوا بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. حلقة اليوم احنا خصصناها للحجاج وهم يستحقون ذلك، لكن حتى ما يعتب علينا دكتور غير الحاج، احنا بإذن الله يعني في الحلقات القادمة نخصص الحلقات للحديث عن 10 من الأوائل من ذي الحجة، لكن نختم يعني هذا اللقاء المبارك بالحديث تهيئة، يعني احنا اليوم 23 من ذي القعدة، حوالي أسبوع تفصلنا عن 10 الأوائل من ذي الحجة، نتحدث عن هذه الأيام، نستعد أيضا إحنا غير الحاج، هذه فرصة لغير الحاج أن يستعد لهذه الأيام، يعني خير الأيام كأيام 10 الأوائل من ذي الحجة والليالي 10 الأواخر من رمضان. ليلة القدر مجهولة في 10 الأواخر، لكن يوم عرفة معلوم في هذه الأيام. دكتور
0: بارك الله فيك يا سيدي، الحج هو ليس الدين بأسره، لكنه محطة مضيئة في طريق السالكين إلى الله عز وجل. المعنى من كلامي أن الإنسان الذي حج قد تزود من هذه المحطة بما يكفي بإذن الله عز وجل لنيل الرحمات والمغفرة والرضوان. الذي لم يدرك الحج لعله حج في العام الماضي أو في العام الذي قبله أو سيحج في العام القادم بأمر الله سبحانه وتعالى، نقول ما يتنزل ما ينزل الله عز وجل.

0: جل به من رحمات على عباده ليست مقصورة فقط على حجاج بيت الله الحرام، فإن الخلق كلهم عيال الله سبحانه وتعالى، أي محتاجون إليه وعالة عليه، لا غنى لهم عن ربهم عز وجل. فمن البشريات التي ينالها غير الحاج، قال صلى الله عليه وسلم:
1: صلى الله عليه وسلم
0: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل

0: الحج في عام من الأعوام، إن لم يقف في عرفات فأنه يقف في بيته، في محرابه، في مسجده، مستغفرا صائما، ينال أجر صيام هذا اليوم وغير هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فإن فضل الله واسع يدرك الحاج وغير الحاج. ونسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على ذكر الله وشكره وحسن عبادته.
1: جزاكم الله خير. إذا أخوة الكرام، في الختام، يبقى الحج نداء إيمانيا خالدا، نداء بدأ منذ أن رفع نبي الله إبراهيم عليه السلام قواعد البيت، فأمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، فلبت الأرواح قبل الأجساد وتعاقبت القلوب المؤمنة جيلا بعد جيل وهي تهفو إلى بيت الله الحرام. في هذه الأيام المباركة إخوة الإيمان، ما أحوجنا أن نستحضر المعاني العظيمة الحج من الصبر والطاعة والوحدة والتسامح والإخلاص لله تعالى. فالحاج يعود بقلب جديد وروح أقرب إلى الله تعالى وصفحة بيضاء يرجو أن تكون بداية لطاعة لا تنقطع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يكتب زيارة بيته الحرام لكل مشتاق، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل منهم مناسكهم وطاعتهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم آمين. نشكر إخوتي الكرام باسمكم جميعا ضيف هذا اللقاء فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات. شكرا لكم دكتور على هذا اللقاء، نفع الله بكم ورفع الله قدركم.
0: الله يحفظكم يا مولانا،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي ومجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: على توقيت السعودية 24
2: توقيت السعودية بس لا هنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: وأصلح بالهم.
3: وأصلح بالهم
2: مع الدكتور أسامة الديري.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وأصلح بالهم. أنت حاب تشعر براحة وسعادة وأنس، أنت نفسك تتخلص من همومك ومشاكلك، أنت نفسك تصحى من النوم وما في عندك هم، ونفسك تنام مرتاح ما تأخذ حبوب ضغط. أكيد كل واحد منا حاب يشعر بهاي الراحة. أنا راح اليوم أتكلم عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا نعيش مع محمد صلى الله عليه وسلم. أنت صليت عليه، ممكن تترك لي شوي الآن الجلي وسواقة السيارة واسمع لي شوي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه. وين جالس؟ في مسجد المتواضع، أرض حصباء وجدران من الطين والسقف من جريد النخل. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فكر الصحابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس فينا الآن اللي ما عندوش والله قصور وعمارات ولا أرصدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظرة خاصة، نظرة مختلفة، قال: المفلس من يأتي يوم القيامة، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، أعمال كثيرة، صوم وصلاة وحج، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت يؤخذ من سيئاتهم فتلقى عليه ثم يلقى في النار. الآن بتقدر تتسامح، الآن بتقدر تذكر أنت ظلمت مين وأسأت لمين وقهرت مين وتعديت على مال مين وقتلت مين. أنت الآن في الدنيا بتقدر تسامح وتطلب منهم المسامحة، لكن إذا طويت الصحائف وانتقلنا إلى الدار الآخرة انتهت الفرصة. النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لتؤدون الحقوق يوم القيامة حتى يختص من الشاة الجرحاء من القرناء والذرة من الذرة. تخيل يوم القيامة الشمس والحرارة والناس في صعيد واحد حفاء عراة، وهذا بده يجيك الآن يأخذ منك حسناتك لأنك ظلمته، لأنك قهرته، لأنك ما أعطيته حقه، ممكن أخذت حد من حدوده في الأرض، ممكن الآن تكلمت عليه بكلام كثير أساءله أساء لسمعته، ممكن الآن أنت جرحته وقذفت محصناته، لذلك راح يأتي يوم القيامة يأخذ من حسناتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحللها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يا الله، ما أعظم من يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع من الصحابة في غزوة بدر مصطحبين ومصطفين للقتال. خلونا نسمع إلى هاي القصة. النبي صلى الله عليه وسلم صف الجنود كلهم للقتال في غزوة بدر، وكان في واحد من الصحابة اسمه سواد رضي الله عنه قد تقدم عن الصف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه الصغيرة وخزه، فقال: أوجعتني يا رسول الله وقد أرسلك الله رحمة للناس. يا رسول الله أريد أن أختص منك. طلع جندي صغير يقول للقائد: أريد أن أختص منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختص يا سواد. قال: لا يا رسول الله، أنت ضربتني بالعصا وأنا متجرد من الثياب، وأنت الآن لابس درع، أنا اكشف لي عن بطنك يا رسول الله. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: الآن يا سواد. فماذا فعل هذا الصحابي الجندي؟ أخذ يعانق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحببت أن يكون آخر عهد لي في هذه الدنيا هو أن يكون جسدي بجسدك يا رسول الله. انظر المحبة، انظر كيف حقوق العباد، ما تظلم حد وما تفتري على حد. لذلك يأتي الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله سعر لنا في المدينة. قال: بل الله هو المسعر، أخاف أن ألقى الله وقد ظلمت أحد. أنا الآن بتكلم لكل مسؤول، بتكلم لكل مدير، بتكلم لكل أب، لكل زوجة، إياك أنك تظلم أحد، وإياك أنك توكل حقوق أحد. لذلك عائشة تقول: قعد رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن الخدم عندي يخونونني ويكذبون علي ويغشونني فأضرب منهم، يعني أنا بضربهم الآن، فماذا حالي يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وما عصوك وما كذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم على قدر ذنوبهم كنت كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان الفضل لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اختص الله لهم واقتص الله لهم منك. بكى الرجل عندما علم ذلك وقال: يا رسول الله، أشهدك أنهم أحرار لوجه الله تبارك وتعالى. راحة البال ما بتكون إلا إذا ما كان في عنا ظلم للآخرين. على أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله في حلقة قادمة.
2: وأصلح بالهم. وأصلح بالهم مع الدكتور أسامة الديري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. في

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلاً أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

بيتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.

بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

نفسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا

دمت حيا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.

لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.

عمليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.

شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل

نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

إسرائيل. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما

بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.

مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا.

جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات

الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا.

0: من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طه،
0: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟

بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.

تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

يذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول

ولمن ألقى؟ قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

وَلَا تَخْشَى. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.

المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى

ما اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا

مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه

عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

أهلها. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى

0: مذلة ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ.

0: أخي كويس، لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة، تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لحادثة وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم مع الكافرين به لا يقتصر في الحدث عما وقع، ولكنه يعالج قضية عامة كونية إلى أن تقوم الساعة، ويجعل الحدث الحاصل في زمنه صلى الله عليه وسلم سببا فقط ليعطي عموم الحكم في كل زمان وفي كل مكان. وإلا لو اقتصر الأمر على معالجة حدث وقع لسخص الحدث وشخص الحكم بالقوم الموجودين مع رسول الله. والقرآن إنما جاء للناس كافة وجاء للزمان عامة، فلا بد أن تكون القضية المعروضة أمام رسول الله من قوم عاصروا رسول الله قضية لها سبب خاص، ولكن العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. فالقوم الذين كانوا يكذبون رسول الله اضطربوا في أمر التكذيب، فمرة يقولون إن محمد ساحر، ولكنهم أغبياء، لأن الرد على هذه القضية لا يحتاج إلى منطق ولا إلى علم ولا إلى فلسفة ولا إلى بلاغة، لأننا نقول لهم أنتم تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم سحر من آمن به، فإذا كانت له قدرة السحر ليؤمن به أو فما باله لم يسحركم أنتم أيضا لتؤمنوا به، فبقاؤكم على الكفر به دليل على أن المسألة ليست مسألة سحر. واضطربتم مرة أخرى فقلتم إنه شعر، وأنتم أعلم الناس بطبيعة الشعر وبطبيعة النثر وبطبيعة الكلام المرسل وبطبيعة الكلام المسجوع، والقرآن ليس واحدا من هذه الأشياء، ولو أن جماعة غيركم قالوا مثل هذا القول لقبل منهم، ولكن قوما تمرسوا بالفصاحة والبلاغة وعقدوا لها الأسواق وتبارى فيها الشعراء والخطباء والحكام قوم لا يقولون مثل هذا القول. ومرة يقول القرآن كويس، نقض كلامهم الأول، ولكن العيب الوحيد أنه نزل على هذا الرجل، ولو أنه نزل على غيره لآمنا به. إذن فطبيعة القرآن لا كلام في حقه، ولكن الكلام في من نزل عليه القرآن. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم اضطربوا اضطرابا آخر فقالوا وهم العاص بن وائل السهمي لوليد بن المغيرة الأسود بن عبد المطلب الأسود بن عبد يغوث، كل هؤلاء قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك طب نعمل إيه؟ شوفوا بقى المنطق، لو أنهم يعقلون وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، العاقل يقول ماذا؟ فاهدنا إليه وفقنا إلى الإيمان به. إنما يقول إن كان هذا هو الحق ومن عندك يا الله فأمطر علينا حجارة مثله، يبقى ده غباء ولا مش غباء؟ يبقى إذن في كل ناحية من النواحي. بعد ذلك يعالج الله في هذه المسألة الشخصية من هؤلاء الذين قالوا ذلك قضية كونية ستظل إلى أن تقوم الساعة. ما هي القضية؟ أنكم دعوتم على أنفسكم إن كان هذا هو الحق فلن نؤمن به، ومدام لن نؤمن به أمطر علينا حجارة أو ائتنا بعذاب أليم، كما قال قوم عاد لهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، نزل علينا بقى العذاب. إذن دعوا بشر على أنفسهم أم دعوا بخير؟ دعوا بشر. يعالج الله قضية في الدعاء بالخير أو الدعاء بالشر. قد يضيق الإنسان ذرعا بأمور تحيط بذاته أو بالمحيط منه، فإذا ضاق ذرعا بأمور تحيط به في ذاته من ألم كمرض مثلا أو عاهة لا يقوى على الصبر عليها أو لا يقوى على تحملها فيتضايق ويقول يا رب ريحني، ريحني يعني إيه؟ يعني أموت. يبقى دعا على نفسه. فلو أن الله استجاب دعاءه لقضية المسألة، ولكن الله حكيم لا يأتمر بأمر أحد من خلقه ولا يعجل بعجلة العباد، وكما يؤجل لك استجابته لدعوة الخير منك برضو يؤجل إجابتك لدعوة الشر منك على نفسك. يبقى إذن فيه رحمة. أنت تقول أنا بدعي بالخير والله سبحانه وتعالى لا يعطيني، قل خذ في مقابلها وتدعو بالشر على نفسك ولا يجيبك الله. فكديا قدام دي، ألا يضيق الإنسان زرعا بمن حوله؟ يقول إيه؟ الله يخذني علشان أستريح من وجهكم. طب هب أن الله أجابه إلى هذه الدعوة، ماذا يكون الموقف؟ إلهي أعمى ولا شفكش، مش ده بيحصل؟ تقول الولية لوحدها إلهي ربنا يسقيني نارك، الله بجد على نفسي. طب نقول لهم بقى تعالوا، لو أنكم تحبون أن يجيب الله دعاءكم وكان يجاوبكم إلى دعاء الشر، كانت المسألة تنتهي وتزعلوا ولا ما تزعلوش؟ ده أنتوا بتدعوا، حتى الأم هي بتدعى تجيب المتناقضات، تقول يسقيني نارك. طب ده السقيا للري والنار للحرارة، ما تتوزني. يبقى مسألة بس ضيقة بيه. إذن فيضيق الإنسان زرعا بنفسه أو يضيق زرعا بمن حوله فيدعو على نفسه بالشر. لما يدعو على نفسه بالشر، إن كنت عايز ربنا بقى موظف عندك واللي تقوله عليه يمشي، كان يمشي لك دي. ولذلك قال في الآيات السابقة ليعالج هذه القضية، ولو يعجل الله للناس إيه؟ الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فكما قبلتم أن يؤجل الله لكم دعاء الشر على أنفسكم فاقبلوا منه تأجيل دعائكم بالخير، لأن الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله. وقد تطلب خيرا تعلمه ولكن الله يعلمه فيك، فمن مصلحتك أن لا يجيبك، من مصلحتك أن لا يجيبك. ولو يعجل الله للناس الشر إذا دعوا على أنفسهم استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم وانتهت المسألة. ولكنك انت يقول لك ايه؟ ده اللسان بيدعي والقلب بيقول ايه؟ لا، اهو ربنا احترم لا بتاعتك وبرضه خلاك تنفس عن نفسك ولا عملش اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. فكما احترمت عدم إجابته لك في الشر على نفسك أو على من تحب، فاحترم عدم إجابته لك في الخير لك أو لمن تحب. ليه؟ لأن الله لا يعجل بعجلة العباد. ولو أن الله أجاب كل واحد إلى دعائه لكان الله يبقى موظف عندنا اللي احنا عايزين يا رب اعمله. ده عامل علينا كنترول، يقول لي يا غبي الدعوة دي انت بتدعيها لأنها خير وهي مش خير، ولذلك أنا هعمل فيك جميل ولا جاوبكش عليه وحصهم في حسبك خالص كده بلاش. الله، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. ولذلك ايه؟ خلق الانسان من عجل، ساريكم اياتي فلا تستعجلون. وكم استعجل انسان امرا يريد به خيرا فاذا هو، وكم حزن على ان دعوه بخير لم تجب له واذا بها هي عين الخير في انها لم تجب. اذا من عظمه الحق أنه لا يعجل بعجلة الخلق. فالحق سبحانه وتعالى يجيب هذه الآية بيقول القوم الذين كذبوا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. العلوم ده كذابين، ده فلس في الحج. ليه؟ قال لك بدليل إنهم لو كانوا عايزين يرتاحوا من الحكاية دي ويموتوا زي ما هم عايزين من ربنا يموتهم أمطر علينا، كان إذا مس الإنسان منهم الضر ما عملوش بقى كده وقالوا يا رب ارفع عنا الضر. الله، ايه التناقض ده؟ يبقى دليل على انهم كذابين في الكلمه ولا مش كذابين؟ طب ده اذا مس الانسان ضر ايه؟ دعانا لجنبه. طب واذا كان هو عايز يتخلص من الحياه، طيب ماله بقى بيدعينا ليه؟ يبقى ما دام في الجزئيه الضاره عمال بيدعينا يبقى هو كذاب في الايه؟ وكذب مفضوح، مش كذب بس، وكذب مفضوح ومخزي، مش كذب مفضوح بس. وايه؟ ليه؟ لانك انت بتدعي مين؟ بتدعي اللي كفرت بيه. شوف الخيبه بقى، اذا كنت بتدعي حد تاني ده انت بتدعي مين؟ اللي كفرت بيه وقعدت تعاند الرسول بتاعه وبعدين ما لقيتلكش منبذ الا مين؟ الا نفسه. اما الانسان لما بيضيق بنفسه يدعي على نفسه فدي زي المتنبي ما قاله كفى بك داء أن ترى الموت شافية، يعني بالزيادة الداء اللي يخلي الواحد يقول يا رب ريحني بقى معنى يريحني يعني الداء اللي هو عنده أكثر من

أهمية أكثر من الموت، لأن حينما يكون الموت أمنية لإنسان يبقى ما يلقاه الإنسان الحي شر من الموت. وإذا مس الإنسان الضر، المعنى ده جي في عبارات متعددة. فآية تفرد الإنسان، وآية تفرد الإنسان بمعنى، وتفرده أيضا بمعنى آخر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، ويجي أتنى وإذا مس الإنسان ضر دعانا الله، ويجيب جم مرة جم إذا مسكم الضر فإليه إيه، يبقى للجمع. وإذا مس الناس ضر إيه الله، يبقى مرة يجيبها مفردة ومرة يجيبها إيه جمع، ومرة يجيبها مفردة بألوان شتى، ومرة يجيبها جمع بألوان شتى، ومرة يجيبها في البر ومرة يجيبها في البحر. وإذا مسكم الضر في الإيه في البحر ضل من تدعون إلا إيه. إذن بده يستوعب حالات أن الإنسان إذا أصابه ضر ولم يجد مفزعا له لا من ذاته ولا من البيئة المحيطة به، لم يجد إلا ربه، ومن الأسف أن الرب الذي كفر به. شوف الخيبة بقى، نقول له الحكاية دي ازاي بقى؟ قال لك لأن الإنسان، الآية كده بتدينا صور تصوير، دعانا لجنبه يعني مضطجع أو قاعدة أو إيه قائمة. الإنسان في تصرفاته في الكون طبق الأصل هذه المسائل هي المتمشية مع أطوار تكوينه. العيل الصغير ينيمه لسه الطفل كده ما يفضلش ينقلب إلا زي ما ينيمه على جنبه يفضل على إيه على جنبه، وينيمه على ظهره يفضل على ظهره، لما يبتدي بقى يكبر شوية يقدر ينقلب، ولكن الواد قد إيه الواد انقلب هذه حركة. وبعدين بقى تيجي حركة القوة الثانية يقول لك ده الواد قعد، دي مرحلة القوة الثانية. وبعدين يقول لك ايه ده الواد وقف قام انما ما يقدرش يتحرك. يبقى الاول جه على جنبه ولا يقدرش يقعد، وبعدين قدر يقعد ولا يقدرش ايه يقف، وبعدين قدر يقف ولا يقدرش ايه يمشي، وبعدين يمشي ايه لتمام الحركة. الله هنا في هذه الحالة التصويرية صور لنا ثلاث حالات. الحالة الأولينية قال إيه؟ لجنبه أو قاعدا أو قائما، ما جابش الحركة بتاع الماشي. قال لك لأن المتحرك للماشي ده ضر ما قعدوش، إنما المراحل الثانية يبقى قائم يبقى قادر على القعود وعلى الإيه الجنب، وقاعد يبقى قادر على الإيه على الجنب ولا مش قادر على القيام، يبقى كل واحدة إيه. أم قال لك طبق الأصل تلك هي مرحلة النقض لمظاهر الحياة. بعد الإنسان ما يبقى كده في جوه مش عارف إيه، وبعدين يعمل ضعف وشيبة، ضعف وشيبة يعمل إيه؟ الأول ما يقدرش يمشي إنما يقدر يقف، وبعدين تدخل عليه المسألة أكتر شوية يبقى يقف إنما ما يقدرش إيه يمشي، وبعدين بقى تيجي عليه مرحلة ثانية إيه يقعد ولا يقدرش يقف، والمرحلة الثانية لا يمشي ولا ايه ولا يقف ولا يقعد، ويفضل نايم على ايه على جنب، ويمكن هم اللي يقلبوه. تبقى هي المرحلة بتاعت الايه. اذا نقد كل شيء يأتي على عكس بنائه، نقد كل شيء يأتي على عكس ايه بنائه. فكما بنيت مراحل الانسان هكذا جنبا فقعودا فقياما فسعيا وحركة، تنتهي برضو بالعكس، لأن النقد دائما على عكس الإيه على عكس البناء. ولذلك إحنا استدلينا على صدق الله في إخباره لخلقه بكيفية خلقكم، كيفية الإيه، إحنا ما شهدناش الخلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما دام ما اشهدتهمش الاثنين دول فاياكم ان تاخذوا معلومات من احد عنهم، ما تاخذوش معلومات عن كيف خلقت، لان ما اشهدتش حد عشان اقول ده قال لكم من ورايا، ولا خلق السماء والارض يقول لك خلق السماء والارض والشمس وانفصلت ومش عارف وايه وعملت وبردت، اوعوا تصدقوا الكلام الفاضي ده. ليه؟ وقول الله ما اشهدتهم خلق

السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يدل على أن هاتين قضيتين لا يمكن أن ينتهي العقل البشري معزولا عن منهج السماء في معرفة هذه الكيفية. فإن حدثتم كيف خلقتم فقولوا كذبت، فإن حدثتم كيف خلقت السماوات والأرض فقولوا إيه؟ ليه؟ لأن الله هو الذي خلقها وحده ولا شيء معه، وما شهد أحد من هؤلاء مشهدا ليخبركم به. وقول الله وما كنت متخذ المضلين، المضلين اللي هم بيقولوا لكم ايه انتم خلقتوا كذا وكنت اردي وطلعت مش عارف فين وعملت ايه والسماء اصلها كانت ايه وانفصلت، الكلام ده كله يبقى سماهم ربنا ايه؟ مضلين. لو لم يقل الله هذه الآية ثم جاء قوم ليقولوا الانسان اتخلق كذا وكان اصله خليه مش عارف ايه وعمل ايه والى اخره او السماء اصلها كذا، لكنا قلنا الان القران ما تعرضش ليه يمكن نصدقه. ام ربنا عمل عندنا مناعه علشان لما يجي حد يقول كلام زي ده نقول له لا انت مضل، لان الله قال وما كنت متخذ المضلين ايه المضلين. يبقى دي مساله قضيه ما حدش يقول فيها الا مين؟ الا ربنا. طب خلقنا الخلق بتاعنا غيب عنا، اخبرنا عنه من خلقنا خلاص، وما فيش حد شاهد وياه هذا المشهد عشان يقول لنا كويس قوي. لكن الخلق اللي هو بيه الحياه بيجي ينقض ايه؟ الموت. ولكن الموت مشهد نشهده، يبقى الحياه كانت ايه؟ غيب اخبرنا به ممن خلقها، ولكن الموت مشهد بنشوفه. طب يا اخوة ايه الحكاية دي؟ ام قال لك الموت بينقض الحياة، وما دام الموت جاي عشان ينقض الحياة يبقى القضية العامة ايه؟ ان نقض اي شيء يأتي على عكس بنائه. بيننا عمارة الدور العشرين، لما نهد العمارة نهد الاولان ولا نهد العشرين؟ فيبقى اللي انبنى الاخر هو اللي ينهدم الاول. يبقى نقض كل شيء يعفي على عكس ايه؟ على عكس بنائه. والموت نقض للحياه. طب احنا بنشوف الموت يعمل يقول لك فلان روحه طلعت ادي واحده، وبعدين وده فلان يا شيخ هتسيبوه من غير دفن؟ ده شضب. شضب يعني ايه؟ صلب جسمه كده. طيب وبعدين يقول لك سيبه حتى هنسيبه ننتب؟ ده بقى رمه. وبعدين بعد ما يبقى رمة شوية الماء يطلعوا في الجو وشوية المخلفات بتاعة الستاشر عنصر يروحوا للتراب. الله، تبقى نقضت الحياة على أي كيفية؟ روح خرجت فجسم تصلب بعد تصلبه رمى وأنتن بعد كده تبخر ماؤه وبقي ايه؟ دي المراحل الموت ودي ما بنشوفها ولا ما نشوفهاش؟ بنشوف. إذن الموت مشهد والحياة غيب أخبرنا الله به، والموت ينقض الحياة. فكيف جاء الموت؟ خروج روح فتصلب فرمة فتبخر ماء فبقاء عناصر في الأرض. طيب ما ربنا قال لنا بقى كده، قال أنا خلقت جبت التراب وحطيت عليه الماء بقى إيه؟ طيب أدي أول مرحلة تراب وإيه وماء اللي هي آخر مرحلة. وبعدين عملت بيه ايه؟ سبته لما ايه عطل يعني ايه قطع ويا بعضه كده بقى منتج. وبعدين عملت صلصال جامد كده وعملت صورت الانسان وبعدين نفخت فيه الروح. يبقى اخر مرحلة في الايجاد ايه؟ تبقى اول مرحلة في الموت تطلع الروح تروح نازلة بقى كده. يبقى نقض كل شيء على عكس ايه؟ على عكس بناء. مدام نقد كل شيء يعطي على عكس بناه، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا على الحكاية دي الجمع والقائم والقاعد ما جابش الماشي، لأن الماشي ده ما دام عنده قدرة يبقى ما فيش ضر، ضر في ذاته وإن أصابه ضر من إيه؟ من غيره. إيه الضر؟ إيه الضر ده؟ أما لك الضر ده مقابل النافع، والشيء الضار يقابله النافع. طب إيه النافع وإيه الضار؟ النافع هو ما يبقي الشيء على صلاحه الممتع المريح في الذات او في الخارج. ساعة ما تكون ذاتك كده مستقيم وملكاتها واعضائها كلها سليمة تبقى انت ايه؟ ما عندكش دور. اذا حصل في اي عضو من الاعضاء خلل ابتدى الايه؟

ابتدأت المتاعب. ولذلك ما هي السلامة؟ السلامة العامة هي ايه؟ ان لا تشعر بان لك عضوا. يوم ما تشعر بان لك عين اعرف انها بتوجعك، وودنك اعرف انها بتوجعك، تقعد دروسك دي عمالة تطحن وتاكل ولا انت داري به. يوم ما يجي فيها شوية وجع تتنبه لان لك ايه؟ ضرس. يبقى امتى السلامة تفقد؟ اذا

0: في اي حاجه ما يضرش بايه، ما يضرش برجله الا ما قدرش يمشي، ما يقدرش بالصباعه الا نجيه فيها كله كده وقعد ايه يتعبه كل ادي السلام. وفي اللي حولك يحققون لك المتعه والصفاء بدون كدر، ادي معنى النفع. الضر المقابل لايه؟ المقابل لهذا. طيب الانسان بقى عنده كبرياء الذاتيه. معنى كبرياء الذاتيه اللي هي يشرحها قول الحق سبحانه وتعالى: كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. كل حاجه عنده ايه سليمه، يبقى ايه؟ وبعدين بقى لما يجرى له شويه مرض ينزل اللي هياخده يوديه للدكتور. الله، يبقى الطغيان بيجي امتى؟ عند استكمال النعمه، النعمه في الخارج والنعمه في الداخل. طب يفرض ان النعمه ابتدت بقى تنقبض عن الانسان، يوم الانسان الكبرياء بتاعه ايه يتطالع، واللي كان عامل عليه مثلا فتوى يقول له خد ايدي والنبي لما امشي شويه. الله، ايه اللي جرى؟ اه، ما هو انت ما استغنتش بقى. والاستغناء، انت اصلا الانسان غبي في الاستغناء، لان الانسان لا يستغني الا بما هو ذاتي فيه، انما بما هو موهوب له هو يغتر به، لان الواهب قد يقبض هبته. عافيه يقدر ربنا ياخذها، وكثيرا ما راينا اصحاء مرضوا، مش كده؟ طب شويه غنى ربنا ياخذهم، وكثيرا ما راينا اغنياء افتحر بجاه، وكثيرا ما راينا اصحاب جاه خرجوا من جاههم. الله، يبقى الغرور يجي بايه؟ الغرور يجي بالشيء الذاتي اللي ما يمكنش حد ياخده منك. فاذا نظرت الى شيء من ذلك لا تجد لك شيئا ذاتيا ابدا. يبقى يجب ان ينعدم مين؟ ان ينعدم الغرور، لانها ما دام كلها موهوبات الواهب يسلب وتنتهي الايه؟ تنتهي المساله. لكن الانسان لما تيجي تسلب منه نعمه حوله فيما ينفع له او في ذاته، لا يسلم نفسه رخيصا وما يتأباش. زي ما قلنا مثلا، افرض انك انت معادي دكتور، الدكتور ده وحيد في البلد وبينك وبينه اي عداوه ومش عارف ايه وبتاع ومتكبر عليه ومش عارف ايه، ويمكن يصلحوك عليه ما تنصلح، وبعدين يجي لك شويه مرض، ايه اللي يحصل؟
1: صلح.
0: تروح بقى ما تكذبش نفسك، لان المساله مش متعلقه بالغدا، متعلقه بمين؟ بالذات. اهو الانسان كده اذا مس الانسان الضر، الانسان الكافر سما يمس الضر، انما المؤمن ما هو مع رب وقتي، انما اذا مس الضر يعمل ايه؟ دعانا. طب وانت كنت فين منا؟ ما احنا عمالين بنحنن فيك وبندعوك بواسطه الرسل وبنجيب لك مش عارف ايه، افتكرتنا ليه؟ قال لك دي مساله طبيعيه، مسألة منطقية في التكوين الفطري الأول، في التكوين الذري. إزاي؟ قال لك لأن الإنسان ما يكون له محيط يحب النفع من خارجه، النفع اللي من خارجه امتنع عنه ياخد النفع من مين؟ من ذاته. النفع من ذاته في تحرك أبعاده وخدمتها لبعض برضه انفقدت، تبقى يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ طب قول لي يعمل إيه كده؟ لا يجد له مفزعاً إلا أن يؤمن بمن خلقه أولا. من خلقه؟ يبقى كفر بيه وبعدين يجي إيه؟ ولذلك شوف التعبير القرآن: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. الله، ضل اللي انتوا بتدعوه، ضل ما عرفش طريقكم عشان يجي ينقذكم. اللي انتوا بتدعوه إيه؟ ما يعرفش طريقكم. يبقى غباء فيما تدعونه ولا لا؟ ما عرفش طريقكم، ضل من تدعون الا مين؟ برضه لما تدعيه هو يجي لك. ليه؟ قال لك لانه رب، الرب هو الخالق، والخالق دي صنعته برضه ايه؟ رحمته بصنعته تخليه، وان كنت كافرا به اذا دعوته برضه يعمل ايه؟ برضه يجي لك. تبقى دي كلام منطقي ازاي؟ قال لك كلام منطقي لاننا في عالم الذر. حينما أخذ الله علينا العهد الأول ونحن ذر، وجابنا كده وقال ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ يبقى دي إيمان الفطرة قبل أن توجد الغفلة أو التقليد، أنت ربنا. يقوم لما تتنفض عنه كل حاجة يقول يرجع إلى نفسه: يا ولد ادعي لي فلان الفلاني ده صاحبني، يقول لك مرضيش يجي. طب ادعي قريبني، مرضيش يجي.

طب هات ولد من اولادي ما رضيش ايه ما رضيش ايه يجي. الله، كل ما يدي حد اقرب فاقرب فاقرب ما حدش ايه يجيله، لانهم ما لهمش عمل في تكوينه، ما جولكش. انما لما دعا له عمل في تكوينه استجاب له، بس لما يستجيب له ويجيبه الى بتاع برضه يرجع يتأنعر تاني. ليه؟ يقول يا سلام انا اوتيته على اصلا انا كنت محتاط للمساله ورتبت اموري ومش عارف ايه. الله الله الله الله الله، ما تتوزن، ده انت كنت لسه دلوقتي. فالحق سبحانه وتعالى بيقول فإذا مسكم الضر فلم تجدوا من البيئات الخارجة عنكم ولا من ذوات نفوسكم ما يغنيكم عن خالقكم ولم تكذبوا أنفسكم فتسألوا أحدا شيئا. إنما تروحوا لمين؟ تروحوا تقولوا يا رب اللي هي ألست بإيه؟ يبقى رجعوا إليه الأول ورجعوا إليه الإيه؟ ورجعوا إليه الآخر. وإذا مس الإنسان إيه؟ الضر، دعانا دعانا لجنبه او دعانا لجنبه، يعني ايه؟ مضطجعا او قاعدا او قائما، ما جابش المتحرك الماشي يعني، لان دي مرحله بينا. فلما كشفنا عنه ضره، فلما كشفنا عنه ضره، كلمه كشفنا عنه ضره، فكان الضر كان ايه؟ يغطيه ويلفه. وما دام الضر بيغطيه ويلفه ما فيش له منفذ ابدا لحاجه ثانيه. يبقى ما دام الضر مغطي ولافت كده، ربنا لما يحب يدي استيعاب يجيب الشيء المستوعب للجسم كله، وان كان بآله من ادوات الايه؟ الادراك. ايه؟ اذاقها الله لباس الجوع والخوف. اذاقها الله إيه؟ طب الذوق ده هنا يبقى يذيقها لباس الجوع والخوف؟ كأن الجوع والخوف عمل ايه؟ لفها كلها، مش بطنه اللي جعانه، كل حته بجسمه ايه؟ وكل حته بجسمه ايه؟ خايفه. يبقى لما ربنا يعمم يجيب الايه؟ يجيب الحوض. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. كلمه مر تفيد ان فيه وخبه. ما هو يقول لك فلان مر علي، مقابلها ايه؟ وقف عندي. كانه له وقفه عند ربنا. امتى الوقف؟ ايه؟ لما يجي له ضر ولا حدش، ما فيش اسباب بقى، هو له. لما يحصل الحكايه دي، الحاله اللي كان عليها قبل ان يجيئه الضر يذهب اليها، ياخد منا الخير ويروح ايه؟ مره علينا. مش يقف عندنا بقى بالايمان ويخليه معانا، لا، مره. كان لم يدعونا الى ضر يتنح. الله، ده انت لسه كنت عمال بتتذلل وتضرع. او مر من مرحله الذله والخضوع والدعاء الى الله الى مرحله الايه؟ الاستكبار. يعني لم يقف عند شيء انقذه من ايه؟ من ضره. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. شوف الصفاقه بقى. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. برضو ركب قضية تانية. يبقى الحادثة حادثة خاصة، نقلها إلى عمومية تأتي في الكون كله، ثم نقلها إلى عمومية تتقدم الخبر من أول التاريخ. برضو المسرفين قديما حصل لهم هذا، ومن الذي زين لهم المرور؟ ساعة ما يقف عند ربنا كده ويطلب منه حاجته ويقضيه وبعدين يروح سايبه. أم قال لك الذي زين للمسرفين السابقين ما كانوا يعملون؟ إما أن يكون الشيطان، وإما أن يكون الحمل من الحق على صفات موجودة فيه، في قلوبهم مرض فزادهم الله إيه؟ فزادهم الله مرضا. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ومثل ذلك المرور، ومثل ذلك ما يحدث للمسرفين إيه؟ سابقا، وما قد يحدث من المسرفين إيه؟ من المسرفين لاحقا. كذلك زوجين للمسرفين ما كانوا يعملون. احنا قلنا ان العمل والفعل، في عمل وفيه ايه؟ الفعل. الفعل يقابل القول، قال وايه؟ وفعل، والاثنين عمل. يبقى العمل كل حادثة
متفرعة

عن آلتها. لكن القول حدثة متفرعة من مين؟ من اللسان. والفعل حدثة متفرعة عن جوارح أخرى غير مين؟ غير اللسان. لكن القول إيه؟ يبقى القول مقابله الفعل، والاثنين عمل. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ما يعرض القضايا كده في عمومها وفي خصوصها وفي انسحابها على الكون كله، يقول خذوا بالكم أيها الكافرون بمحمد، أأسلمنا رسولا إلى خصومه أم نصرنا كل رسول جاء على خصومه. فأيوعوا بقى خذوا بالكم من الحكاية دي، لأن السوابق تدل على أن إيه، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، واحذروا أن تكونوا إيه كذلك. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يعني أنتم أنتش بدع في المسألة دي، فإياكم أن تسول لكم نفوسكم في أن تظلوا على عداوتكم مع من، لأنكم لن تنالوا منه شيئا، وسيتم الله إيه، وسيتم الله نوره. ولقد أهلكنا القرون، والقرون احنا قلنا زمان جمع قرن، والقرن ده من المقارنة، كل جماعة اقترنوا في شيء نسميهم إيه قرن. بس قد يكون القرن في الزمنية، ولذلك عملوها 100 سنة، الناس اللي يجتمعوا فيه 100 سنة يسموهم ايه قرن ايه، او قرن جماعة يقترنون في شيء يجمعهم ولو طال بهم الامد مهما طال، ان شاء الله يكون ايه، ان شاء الله يكون 20 سنة. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، اهلكناهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ليه وما كانوا ليؤمنوا؟ قال لك لأنه قد أهلكنا القرون من قبل. طب ما يمكن يا رب لو أهلتهم كانوا إيه يؤمنوا؟ يقول لك لا، لله علم أزلي يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه اضطرارا أو اختيارا. علم الله الإيه الأزلي يعلم الأشياء على وفق إيه ما تكون عليه اضطرارا، يعني قهرا أو اختيارا. إزاي يعني؟ قال لك لأن إحنا في أعرفنا لما واحد يحب يعمل عمارة ولا بيت ولا، الرجل الفقير بيجيب البنا كده ويقول له إيه، والله أنا عايز أعمل قطين كده ومش عارف إيه، يروح البنا هو اللي عاملهم، مش كده خطط له وعاملهم، وان كان رأي شويه واحد يقعد يرسم له شويه على ورق ويقول دي كذا متر ودي كذا متر ودي مش عارف ايه وبتاع، وان كان عايز يعمل عماره بادوار يجيب بقى ناس فنيين عشان يعرف الحموله قد ايه والضغط هيبقى قد ايه ودي تعمل ايه شغلانه، وان كان عايز بقى يعني يعمل بقى كده يعملوا له ايه مكت، يعني صوره مصغره لمين، للبيت او للعماره، بحيث يدي الشبابيك بالوانها بشكلها مش عارف ايه والاوض بفرشها، يعني نموذج مصغر. أهو العالم قبل أن يخلقه الله له مكت عنده، الكون سيكون كذا، والعظمة بقى إن الكون واقعه يأتي على وفق ما قدره أزلا، حتى ولو كان فيه اختيار للمخلوق الكافر. يبقى خلاص كل شيء وقد صح أن القلم قد إيه جف، كل شيء منتهي حتى في الأمور الاختيارية. طب في الأمور القهرية يعلم الله ما يقضيه على خلقه بدون اختيار منه. طب في الأمور الاختيارية اللي ادى لخلقه الاختيار، يقول لك هو علم ما يختارون، فصمم المسألة على وفق ما علم أنهم زي ايه، اوعى تفتكر انه هو عمل عشان يلزمك، لا ده عمل لأنه علم أنك ستختار. فيبقى نيجي نقول له يبقى أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. طب يا رب ما يمكن كانوا يؤمنون لكن سبق في علمه أنهم لا إيه لا يؤمنون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. الظلم معناها نقل الحق من صاحبه إلى غيره، هذا معنى الظلم. ومدام نقل الحق من صاحبه إلى غيره، الحقوق الموهوبة من الخالق اللي لينا والبعض كده، يبقى دفاع ظلم. فما بالك من حق الإله الأعلى في أن يكون إلها واحدا، يبقى لما تنقلها لغيره يبقى الشرك لظلم عظيم ولا لا؟ يبقى ده ظلم. انت جبت

مالوش واديت له خلاص كده يبقى في ظلم عظيم. ايه يبقى ظلم؟ اما ظلموا في قضيه العقيده الاولى ادي واحده، واما ظلموا في الحقوق بينهم وبين ايه انفسهم، واما ظلموا انفسهم ولكن الناس انفسهم ايه يظلمون. ليه؟ أم قال لك الله ايه الناس وايه انفسهم؟ بقى الناس بيظلموا انفسهم يبقى الواحد يبقى ظالم ومظلوم، ولكن الناس انفسهم يظلمون. يبقى الناس بيظلموا مين؟ نفسهم. طب هو ما الناس هي نفسهم ايه الحكايه؟ أم قال لك ايوه، لان الانسان ملكاته متعدده، ملكاته متعدده. هذه الملكات ملكه الايمان الفطري وملكة النفع العاجل الذاتي، تقوم تصطلع دي معاجي، فإن مرة عملت ديا ومرة عملت دي تبقى نفس إيه لوامة شوية وشوية، وإن كانت نفس طبعت على أن تأمر بالسوء وخلاص وتديك شعواتك تبقى نفس إيه أمارة بالسوء، وإن نفس اطمأنت إلى حكم الله ورضيت به ونفذت ما قاله الله تبقى نفس إيه مطمئنة. اللي بيظلم نفسه يعني بيظلم نفسه ليه؟ أم قال لك لأن الذي يتبع شهوات نفسه لا شك أنه يحقق لنفسه شهوة. طب وما دام يحقق لنفسه شهوة يبقى ادها متعة يبقى ما ظلمهاش. قالوا لكن ادها متعة عاجلة وحيجيب لها شقاء آلي، يبقى ظلمها ولا ما ظلمهاش؟ يبقى ظلمها. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. طب هم ظلموا لكن ربنا ما تركهمش في الظلم، جاب لهم رسل عشان يبصروهم، والرسل مؤيدين مؤيدين بالايه بالمعجزات، لكن الله يعلم انهم لا ايه لا يؤمنون. وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا يعني لو تركوا احياء اوعى تقول يا رب لو تركتهم احياء ايه حيؤمنوا، يقول لا الذي خلقهم علم انهم لن يختاروا هذه. واحنا زمان في مساله الحكم باختيار المختار مع انه معاند لك، ما دام معاند لك كان يجب انه يكون على ايه ضد ايه ضد رغباتك. تيجي تقول مثلا اهو الولد هياخد مني الجنيه ابن الحيطه، وبعدين هيروح تلتفت تلاقيه من ورا كده جاب كوتشينه. الواد يقدر السوق ويقدر يكذب ابوه وما يجيبش كوتشينه المره دي، يجيب مصحف ويتنى يجي يفتحه كده قدام ابوه وقدام اخواته، يعني بيقول له انت ايه انت البعيد في حكمك يعني، مش لانه مختار في تصريف الجنيه، يجيب بيه كوتشينه يجيب بيه مصحف وحر. انما الولد مع انه عايز يعاند برضه يروح يجيب ايه كوتشينه. يبقى ده دليل على ايه؟ على أن العالم الأعلى يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه لا على وفق ما يقهره عليه. لأن لو على وفق ما يقهر عليه تبقى مسألة طبيعية، أنت في البيت وياك الأولاد وطلع أنت والست يراكم رحلة تزوروا بها حد، والأولاد مثلا في البيت صغار سكتوا عليهم، قلت لهم يا أولاد إذا جاء وقت الطعام عندكم الإيه التلاجة، التلاجة فيها مثلا خضار قد كده ولحم وفيها سمك وفيها فراخ وفيها جبنة وفيها زيتون وفيها حلاوة، خلاص وسكتوا الباب وخرجتوا. جيت انت قلت طب تعرف للست بقى العيال هيتغدوا ايه؟ والله العيال ما هم متغدين الا جبنة قديمة ولا سلم ولا بتاع ومش هياكلوا الحاجات دي. طب ده انت بعيد عنه ولا لكش قدرة تحكم ايه؟ تحكم تصرفه. انما لو ما كانش في الثلاجه الا جبنه، وبعدين قلت للست العيال مش هياكلوا النهارده الا جبنه، طب ما هو طبعا مش هياكلوا الا جبنه. طب وفي حاجه ثانيه؟ يبقى القاهريات الحكم فيها سهل من القاهر. انما الاختياريات ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، وبعدين وانت بره قلت ايه؟ العيال هياكلوا كذا الا الواد الفلاني، تلاقي واد مش عارف ايه هو اللي هيروح يقول لهم وياكل الشيء الفلاني، وبعدين تيجي تلاقي المساله على وفق ايه؟ على وفق ما قلت. يبقى دل على انك حكمت حكما على غيره، وهذا الغير له اختيار في ان ياتي غير هذا الايه؟ يبقى دل على ان علمك ايه؟ علمك واسع قوي، حتى حكمت فيما يختاره غيرك وقلت ده يحتل. ولذلك احنا جبنا دي امتى؟ في تفسير قوله سبحانه وتعالى تبت يدا مين؟ أبي لهب وتب.

0: ما أغنى عنه ماله سيصلى، لما ربنا يقول سيصلى نارا ذات لهب يبقى معناه حكم بأنه إيه؟ سيموت كافرا. ده حكم من مين؟ وحكم معلن، ومش معلن كده بس مكتوب كده مرة وبتاع، لا ده معلن ويردد في الصلاة وبالناس بتحفظه، يعني مش مسألة إيه؟ واضحة. هو أبو لهب ده عمه اللي كان كافر ده، مش كان زي غيره من الكفار؟ طب ما غيره من الكفار آمن، ألم يسلم عمر؟ ألم يسلم عكرمة بن أبي جهل؟ ألم يسلم عمرو بن العاص؟ ألم يسلم خالد بن الوليد؟ طب وإيه المانع من إن كان أبو لهب راخر يسلم راخر؟ لكن رسول الله تلقى من ربه أنه لن يكون منه ذلك، وكان من الممكن أن يمكر أبو لهب ويقول بقى أنا سيصلى نارا ذات لهب. طب يجي في القوم كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى آمن، يبقى كذب القرآن ولا لا؟ يبقى إيه؟ قال لا، ده دي اللي هيحصل وفي أمر اختياري، يبقى علم الله. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك أي مثل هذا الجزاء الذي كان للأمم السابقة التي أهلكت في القرون الماضية، نجزي من يجدد شيئا، لأن قضايا في كون قضايا إيه؟ قضايا واحدة، يعني قضية إيه؟ منسحبة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن تنتهي إيه؟ إلى أن تنتهي الدنيا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة.

0: اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.